0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. فانجور. يومية على الهواء.

0: أنا وإنتو كلنا سوا بانجور على الرشيد أحلى هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح
1: من الرشيد أف أم صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان داخل وخارج الوطن. نصبح عليكم بالخير وبالبركة ونقولكم أيضا بانشور.

صباح الورد لكل الموظفين والموظفات، لكل الطلبة والطالبات، لكل الناس اللي يدرسون، لكل الناس اللي يعملون. تحية للناس اللي عندها مسؤوليات، يعني مو بالضرورة تكون ملتزمة بوظيفة، ولكن يقضون شغلات يعني، وإن شاء الله تخلص على خير وبركة يا رب. صباح الفل والأنس عليكم جميعا، وإن شاء الله بداية أسبوع رائع على كل المستمعين. إن شاء الله الشغل يكون تمام ويعني يمشي بسلاسة وياكم ويانا، وإن شاء الله دراسة الأولاد تكون سهلة عليهم، استيعابهم، دوامهم، وأيضا يكون تدريس الأساتذة يعني موفق بإذن الله، ويهون عليهم تعب الدوام وما إلى ذلك. تحية إلى أبطال قواتنا المسلحة في كل مكان، وأيضا تحية إلى أبطال الجيش الأبيض، وأيضا إلى أبطال الجيش الأصفر، أخواني سواق التاكسي. فصباحكم ورد وعافية جميعا، وبانجور لساعة 10. رجع لكم مع ميكروفون بان المسوي، ومع مكسر وسام ماجد.

صباح الصحة والعافية، تحية للناس اللي تشرب مي على ريقها. بس أكو ناس تقول لك شرب المي الدافي على الريق أفضل من المي البارد، وناس تقول لك المي البارد أفضل من الدافي. توقفوا عن تصديق هذه الخرافة، وأهلا وسهلا بكم في 360 درجة. تشرب مي دافي الصبح لأن مقتنع أنه هي أحسن، ممكن تكون مصدق خرافة يا عيني. الحقيقة ماكو درجة حرارة واحدة للماء هي الأفضل للجميع، يعني المي البارد ممكن يكون منعش مفيد، بس الرياضة أو بالجو الحار وممكن يشجع بعض الأشخاص على شرب كمية أكبر. المي بدرجة حرارة الغرفة خيار ممتاز يا أحبابي إذا كان البارد يسبب لك عدم الراحة. المي الدافي ماكو أدلة إلى حد الآن قوية تقول أنه يتفوق على الماء المعتدل في تحسين الهضم أو تنظيف الجسم، وأيضا شرب المي البارد الصبح ما يسبب صدمة خطيرة للجسم مثل ما يشاع. يعني الماء شديد البرودة ممكن يكون مزعج، يعني لمن لديهم حساسية الأسنان أو حتى الصداع النصفي أو بعض المشاكل في البلع أو الحلق. الأهم من درجة الحرارة إنك تشرب

عندما تقطع شجرة أنت تؤثر على كائن آخر، يعني مع قطع الغابات تفقد الفراشات ألوانها. العبارة مقتبسة حرفياً من تقارير علمية نشرتها صحف كبرى مثل الجارديان، استناداً إلى أبحاث قادتها جامعات أمريكية، حيث قارن العلماء الفراشات في الغابات الاستوائية الغنية بتلك الموجودة في مناطق أزيلت غاباتها واستبدلت بمزارع أحادية كشجر الكافور. آلية فقدان الألوان في الغابات الطبيعية الكثيفة، تطورت الألوان الزاهية لمساعدة الفراشات على جذب الشركاء للغابة أو كإشارة تحذيرية للحيوانات المفترسة بأنها سامة. لكن عندما تقطع هذه الغابات وتتحول إلى بيئات مفتوحة وأحادية اللون، تصبح الألوان الزاهية نقطة ضعف تجعل الفراشات فريسة مكشوفة وسهلة. أيضاً البقاء للألوان الباهتة، يعني للتكيف مع هذا التغيير، أصبحت الفراشات ذات الألوان الداكنة كالبني والرمادي هي السائدة والأكثر نجاحاً في المناطق التي تعرضت لقطع الأشجار، لأن ألوانها الباهتة توفر لها تمويهاً أفضل يندمج مع محيطها الجديد المتدهور.

الزحام حتدخل بالزحام ويمكن يعني ياخذ ساعة أو شارع ممكن ياخذ منك ساعة أو أقل. مهما مرت عليك ساعات الزحام أنت مو وحدك يعني، أو هذا الزحام مو هو اللي ماكو منه يعني. أكو هاي الناس يقولون ماكو هيج الزحام، أنا ساعة وساعتين وإلى آخره. يعني تعرفون أضخم ازدحام مروري بالعالم استمر شقد؟ ما تتوقعون شقد؟ شي يوم

أغسطس عام 2010 استيقظ العالم على ما بدأ وكأنه مشهد من فيلم خيالي علمي، حيث شهد الطريق السريع الوطني رقم 110 المؤدي إلى العاصمة الصينية بكين أضخم شلل مروري عرف في التاريخ. لم يكن الأمر دوسن عابر، حول الطريق إلى يعني تنين معدني عملاق من السيارات والشاحنات أكثر من 100 كيلومتر، غارقا في سكون تام. كانت الحركة بطيئة تدعو للسائقين، لم يتمكنوا من تحريك سيارتهم سوى مسافة كيلومتر واحد فقط طوال اليوم بأكمله. أما الجاني وراء هذه الكارثة فلم يكن حادثا ضخما أو كارثة طبيعية، بل مزيجا سيئا من أعمال الصيانة الدورية للطريق وتدفقا هائلا وغير مسبوق لشاحنات نقل الفحم المتجهة نحو العاصمة. مع مرور الأيام تحول الطريق السريع إلى قرية مؤقتة ومخيم إجباري، اضطر السائقون للنوم داخل قمرات القيادة وتجمعوا على جوانب الطريق للعب الورق والشطرنج ولقتل الوقت الميت.

0: بونجور، صباح النور، صباح الخير والسرور، إن شاء الله عليكم يا رب. تعالوا نتعرف على 5 ظواهر طبيعية لحد الآن يعجز العلم عن تفسيرها. شنو هي؟ الصخور المتحركة في وادي الموت، صخور ضخمة تتحرك وحدها، تاركة آثاراً تنتقل مسافات طويلة بدون أن يلمسها أحد، حيرت العلماء 100 سنة قبل اكتشاف تفسير جزئي. ثانياً، توهج البحر الليلي، مياه البحر تتوهج بلون أزرق ساحر ليلاً، ظاهرة تحدث في أماكن محددة حول العالم، سببها كائنات دقيقة لكن آلية توهجها لا تزال غامضة. الدوائر الجنية في الصحراء، دوائر منتظمة خالية من النبات في الصحراء تظهر بشكل هندسي مثالي بدون سبب واضح، العلماء يتجادلون حول سببها منذ عقود. وأيضا النار الأبدية، شعلات نار تشتعل تحت الماء أو خلف الشلالات تبقى مشتعلة لسنوات بدون أن تنطفئ، ظاهرة نادرة تجمع المستحيلين نار وماء. وأخيراً، موجات المارقة العملاقة، أمواج ضخمة مفاجئة تظهر في المحيط بلا إنذار، ترتفع لعشرات الأمتار وتغرق السفن، واعتبرت أسطورة حتى صورتها الأقمار الاصطناعية. أخيراً،
1: هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار، بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر، أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: بونجور، صباح النور مستمعي إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور. أهلا بكم ونبدي ساعة جديدة من البرنامج، والبداية مع الواتساب على 0770011415. اليوم حنبدي من وحيد الدليمية. صباح الخير يا أبو ليث.
1: صباح الخير، صباح الورد على صانعة الطاقة الإيجابية الصباحية، مضحكة الحلوة شهرزاد الرشيد، ستبان الغالية وأمير. تحياتي للأستاذ المخرج ستبان. اليوم اريد احكيك على الدكتور ليث. هذا ابني راح كان يشتري له بدلة قاط لون شكري 200 دولار.
0: لا
1: اجى قلت له بابا انت ما اشتريت النقاط شكري؟ قال بابا كل الالوان عندي بس هذا اللون ما عندي.
0: يريد يصير مدير عام.
1: صار له سنين تحكي على بقاط الشكري ما جبت له الا شكري. قلت له خاف تصير مثل ذولاك العالم النوب. يسلم كل شيء هواي عليه. قال سلمني على عمتي ستبان وقول ان شاء الله مو مثل ما نختلف. تحياتي لك والاستاذ المخرج، صباحكم سعاده يا ربي.
0: صباح السعاده والعافيه والاناقه والشياكه والهندام المرتب. ألف تحية إلك أبو ليث، وتحية ليث كذلك وقاط الشكري. قل له شنو تريد صير مدير عام؟ يلا إن شاء الله ملبوس العافية والهنا. ومن العزيز وحيد الدليمي إلى علي القيسي، صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة الرشيدة فم. تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من الألف إلى الياء. طبعا ستبان ما أحكي لك على الزحامات بصراحة، يعني منطقة الدورة ما أعرف يعني إلى متى إحنا الناشد ونحكي. يعني شارع سايدين بي أربع كليات وبي مدارس وبي معاهد وبي كهرباء وبي مصفى وبي الأمة العربية كلها تفوت من عنده. والله دمار شامل يا ستباي. أنا شنو ذنبي 3-4 ساعة يلا أطلع من الدورة. الله شاهد ازدحام قاتل قاتل قاتل. يعني أنا معنا سائقين التاكسي شنو فائدتنا؟ والله ما أعرف شنو فائدتنا. فائدتك تصرف بنزين وثيمان. لا
0: أوكي، بس شنو الجديد أبو حسون؟ يعني أنت شو مستغرب؟ يعني هو شنو الجديد؟ هو إحنا يومية ازدحام وما يخلص ازدحام، ما يخلص إذا ما اتخذت إجراءات. هواية يعني هواية باكج إجراءات يا عيني. فتعايش يا أخوي الغالي، أنت شغلتك بالشارع، أنت شغلك بالازدحام. أوكي، شلون واحد شغله بالكهرباء لازم يتحمل النتلة، لازم يتحمل أي. أنت صار لك هواية يعني هذا عملك تقريبا 5 سنوات يمكن حسب ما أعرف. أنت سائق تاكسي يعني، فالمفروض اعتاديت يعني أصلاً، المفروض تستغرب إذا تشوف ماكو ازدحام زين. فألف تحية إلك والله يسهل عليك طريقك ورزقك يا أخوي الغالي. ننتقل إلى منير الدليمي، صباح الخير.
3: السلام عليكم، صباح الخير عليكم ستبان، صباح الخير للأستاذ المخرج، صباح الخير على جميع المستمعين والعراقيين داخل وخارج العراق. حبيت أصبح عليكم من أرض الطيران، ساحة الطيران يعني أقصد. الازدحام عالمي الحمد لله والشكر،
0: الحمد لله
3: نعمة من الله. اللهم أرزق جميع أمة محمد، الله يحفظكم يا رب وتردون سالمين لأهلكم يا أرحم الراحمين يا الله.
0: آمين.
3: الله يحفظكم. تحياتي لكم أخوكم منير الدليمي.
0: حياك الله أخونا الطيب، صباح الورد عليك. وتحياتنا إلى الأخ صدام الزبيدي، شكرا للبطاقة الصباحية. ننتقل إلى الأخ باسم القرغلي، صباح الخير.
4: صباح الخير، صباحي أنتم كادر بانجور. تحياتي لكم ولكافة المستمعين والمستمعات، والرشيد من تسمع صوت ستبان الموشوي تصفى. تحياتي لكم باسم القرقلي.
5: صباح الخير، صباح الخير ستبان، صباح الخير مخرجنا العزيز، صباح الخير لكل المستمعين الكرام. قاعدة نفسية تقول ما تمارسه يوميا سوف تتقنه بكفاءة عالية، فعندما تمارس القلق ستقلق لأتفه الأمور، وعندما تمارس الغضب بدون سبب لذا مارس الطمأنينة لتتقن السكينة، ومارس التفاؤل والأمل لتتقن راحة البال، ومارس الثقة وحسن الظن بالله في حياتك تنعم بالسعادة والأمان والخير. تحياتي سعاد الآشورية.
0: صباح الورد باسم القرغلي الأخ العزيز، وصباح العافية على سعاد الآشورية. شكرا لهذه الحكمة الرائعة يا حبيبتي. إن شاء الله نتقن الطمأنينة كما ذكرتي، الطمأنينة أنك تطمئن لله لعمل الله لك مهما كان. والله يطمن قلوبكم جميعا، وصباح الفل عليكم جميعا. أبو عبد الله أيضا بعث لنا فويس نسمع.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير للراقية الجميلة المؤدبة المهذبة ستبان، صباح الخير أستاذ وسام الطيب الراقي، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستبان اليوم ذكرى وفاة الوالدة الله يرحمها برحمته التي وسعت كل شيء، وحقيقة ما أقدر أعبر، بس لقيت هاي وهي هاي الكلمات اللي تعبر عن فقدها والله العظيم. نسأل الله أن يحفظ أمهات المسلمين ويرحم الميتات، ونسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين.
0: آمين يا رب العالمين. الله يرحمها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته، ويملأ قلبك وفؤادك بالصبر يا أخي لقضائه وقدره. شكرا لك أخي أبو عبد الله. أما أبو دلة فيقول في بصمته، ماذا يقول؟
7: يقول أرنست همينغواي: يحتاج الإنسان إلى سنتين ليتعلم الكلام، وخمسين سنة ليتعلم الصمت. أحلى صباح وأحلى بانجور لأختي العزيزة الغالية ستبان الموسوي، والأستاذ المخرج الراقي أستاذ وسام، وجميع مستمعين مستمعات بانجور داخل وخارج العراق. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية لك يا أبو دلة، شكرا لطلتك الجميلة وانتقاءاتك الجميلة، وصباحك فل وعافية يا رب. منو بعد عندنا؟ عندنا عمر البغدادي بعث لنا أيضا فويس. بونجور،
8: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية ستبان فيروز العراق. تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين، وتحيات أخي وصديقي أحمد المشداني، حاب يصبح عليكم ويقول لكم صباحكم خير وبركة إن شاء الله.
0: ألف تحية لك وإلى، وصباحكم بركة وعافية وأرزاق حلال يا رب. إلى المحامي العزيز أحمد مكية. بونجور.
9: وثيقة اتفاق سارية النفاذ صادر أشعارها عبر إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور.
0: الله.
9: أبرمت هذه الوثيقة بين هذا الصباح والمستمعين الأحبة، وتقرر بموجب بنودها الامتناع التام عن التقاضي في صغائر الهموم، مع اشتراط حسن الظن كشرط جوهري لصحة اليوم، وتأكيد التزام الطرفين بالمساعي الحميدة لنشر السكينة وفتح آفاق النجاح. حرر في هذا الصباح ودمتم في سعة وتوفيق.
0: الله.
9: المحامي أحمد مكية.
0: يعني كل التحايا لحضرتك أستاذ أحمد، شكرا لإطلالتك، شكرا للائحة الصباحية الرائعة اللي تفرض على الجميع قانون التفاؤل والسعادة وقانون بانجور. صباحك بانجور. إلى البش مهندس محمد العزاوي. بونجور.
10: صباح الخير صدبان، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. يا رب إن شاء الله يوم حلو مثل وجوهكم الحلوة. في دول عينش نداء ورسالة إلى كل خواتنا وأمهاتنا وأحبابنا وصديقاتنا وبناتنا الصبح من السوقون الله يخليك استعجلي. احنا طالعين وانا دوام وانا بصمات وانا 7000 شغله، لا تصفنين الصبح، اذا تصفنين اخذي تاكسي. شكرا جزيلا.
0: اي شوفوا حبيباتي، اياكم تعوفون اليسرى. السيد الايسر نخلة وفسفورة باسمكم، لا من بي. وثانيا ايش عندك مستعجلة دا تمشي سريع؟ زين بعدين هي هذه فرصة حبيبتي، سيلفي وما ما ادري شنو هاي وسنابات، وهذه اصلا السناب تصير احلى اذا بالسيد الايسر. المهم والله ايه اكو يورمن القلب يعني بصراحة. اسمي خالف خطيه.

ثقوا بالله أكو رجال يعني هاي تصرفاتهم بالسيد الأيسر يمشي على كيف وما أدري عبالك روبوت ما ينتبه ما عنده مشاعر يعني والله ما عنده زين محددين لا هو دون السرعة المحددة يعني مو هيجي والله العظيم فما يصير أنت اشتركت لأختنا لعد إذا أنت نايم بالسايد الأيسر المفروض هذا الشيء طابه باسم النسوان يعني زين فالنوبة اي ويصور ايضا ويعني هذه او يتصفح التليفون يعني انا شايفتها شخصيا بصراحة اقول هو بسبب الموبايل يعني بسبب الموبايل على العموم الله يسلم الجميع يا ربي من شر الموبايل وشر الطريق وامشي شهر ولا تطفر نهر هو ماكو رابط بالموضوع بس حبيت أضيف يعني

0: السايد اليسرى نظيف يصير، الأيمن ليش كله طستات؟ من شنو؟ والله ليش السايد الأيمن يصير مو؟ لأن ما يفوتن بي سيارات حمل؟ سيارة الحمل تحسها يعني تزاحمك كلش هواية. على العموم والله والله شفت لوريات قبل كم يوم، يعني صدق يعني يراغون بين السيارات، يراغوا وكأنه صاعد سيارة سبورت يعني. يلا كل من وعقله. باسم أبو الفضل صباح الخير أخ باسم.
1: صباح الخير عليك أم أمير الغالية، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين، إن شاء الله يا رب إن شاء الله يوم سعيد وجميل عليكم بحق محمد وآل محمد. أم أمير عيني، أبو علي محمود أبو علي صويح بالروح بالروح، هذا مستمع موتنا يومية يا بانجور يا بانجور، قال لي الله عليك من دز لهم بصمة اذكرني يسلم عليك هواي هواي، وتحياتي لكم.
0: تحياتي إليك وإلى يا أخوتنا الكرماء. يعني هو ليش ما يتواصل لعد؟ ليش ما يتصل يبعث؟ شون أستاذ وسام؟ يحتاج شوية إحماء. أي ترى أكو هواية مستمعين صار لهم سنين ويانا بس لسه ما جاية الجرأة إنه يفتحونا بالموضوع. زين مسج أحبابي يعني كتبوا لي أي شيء، صباح الخير بانجور، حتى تكونون ضمن هذا ضمن طاقة البرنامج إن شاء الله. صباحكم ورد وعافية. وصلنا إلى أركان أبو حمزة، صباح الورد.
2: صباح الخير، صباح الخير إلى أجمل مستمعي وبرنامج وكادر برنامج بانجور، وتحية كبيرة إلى مسز بان، وسلامي وتحياتي إلى كل العراقيين، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: أهلا أستاذ أركان، صباحك ورد وعافية وإن شاء الله يومك حلو. هسه نقرأ أهم أهم البداية من البداية قراءة يعني من سليم الجعفري، يقول ما الود إلا إذا شفت معانيه كأنه الماء في أصفى مجاريه. تبش بعض وجوه في ملامحها وقلبها ناضح عن بعض ما فيه، فلا التكلف يجدي في مودته وإن تصنع مما كان يخفيه. الود صفوة أخلاق إذا سقيت ماء الفضيلة أكرم عهد ساقيه، فاخلص خليلا إذا طابت مودته واترك مودة من تخشى تجنيه. الله. يقول صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم، تحياتي إلى لما وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع، مستمعكم سليم الجعفري، شكرا لك ولاختياراتك العذبة. أهلا يا سليم يا جعفري. عباس الحمداني، حفظكم الرحمن أينما كنتم ووهبكم دعاء لا يرد وباب خير لا يسد وعافية ليس لها حد، آمين يا رب العالمين. سحر الخفاجي، صباح الخير على دولة بان حبيبتي، صباح الخير على الملكة، صباح الخير على رئيس الحكومة وسام ماجد، صباح الخير على شيخ المستمعين أحمد أبو دلة، وصباح الخير على الرعية مستمعين ومستمعات جميعا، أخواني وبناتي وأولادي، صباح السعادة. صباح السعادة عليك يا حبيبة قلبي، أهلا بالطلة الساحرة والجميلة، صباح الشمس الخلابة عليك، وإن شاء الله بداية يوم وأسبوع رائع على سحر الخفاجي. الباشق يقول: صباحكم حلو على القلب، بعض الأشخاص هدايا قدر رائعة، قلوبهم نقية، همساتهم قطع من السعادة، وبعضهم أرواح جميلة تعزف النقاء وترا والوفاء لحنا، معرفتهم كالتاج نحمله فخرا، بوجودهم تزداد حياتنا جمالا وروعة، احفظهم يا رب واسعدهم، وصباحكم سعادة وهنا وسرور. صباح السرور عليك وعلى العائلة الكريمة، وشكرا للمشاركة. حسين كماش: صباحكم خير وبركة وسعادة ستبان، أحبنكم، يا صباح الورد والعافية يا عيني وبوركت، وإحنا أيضا نقدرك ونحترمك أخونا الغالي حسين. علي القيسي عند فويس كذلك عنده إضافة.
3: المرة الثانية أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي. للتوضيح ستبان، أنا صار لي 14 سنة سائق تاكسي، بس والله يا ستبان يعني والله ملينا بصراحة، ملينا كثرة الازدحامات، وتعرفين بالشغل تعبان والدولار صاعد، فملتمة عينا كنا ملتمة. فأنا لا الحمد لله عندي صبر وأبو خبرة، 14 سنة أنا بالشارع ستبون.
0: يعني إجمالي 14 سنة ده أنت دفعتك لوا يعني، ثم أنت ريالي. الريالي يصير مو بس ريال، يصير صبور، يصير جلد، خلق واسع، قرصاغة تمام، يعني يحتوي نفس طويل، وطلابي مو بس ريالي، يعني يعني مين ما قلبك أبيض زين، حتى قلبك أبيض. دكتور حسين: صباح الحب والخير عليك ستفان المحترمة وعلى إذاعة الرشيد من أرض البرتقال. دكتور حسين: صباح الورد والجمال العراقي على مدينة البرتقال وعلى أهلها الطيبين، ولحضرتك دكتور حسين. أم علي: صباح الخير والعافية عليك ستبان وعلى المخرج وجميع المستمعين. ست محد يهون الازدحام، بس صوتك وحضورك الجميل ربي يحفظك إلنا. أم أمور الذهب: يا حبيبة قلبي إن شاء الله هين عليك كل صعب أنت وكل السامعين، وأي ضغط يمر وأي هم يروح وورا فرج بالتأكيد لا محالة، فإن شاء الله بوجودي أو عدم وجودي أسأل الله أن يكتب لكم السعادة والرضا والهنا، قولوا آمين. إلى أخونا الغالي علي الغزالي. بونجور
4: ستبان الغالية، بونجور، صباح الخير عليك وعلى وسام وعلى جميع المستمعين والمستمعات، ويا رب إن شاء الله تكونون بصحة وعافية. سمعت أخوي يقول من الدورة يطلع ساعة أو ثلاثة أربع ساعة، حبيبي ترى هذا جدا طبيعي مثل ما قلت لك بون الموسوي، يعني أنت المفروض إذا ما تشوف ازدحام ببغداد أو بالدورة بالأخص فمعناها الحياة مو بمبي يا أخي، عيش وتعايش مع الموضوع، ما عندك غير حل بعد. تحياتي لكم جميعا.
0: تحياتي إليك يا علي الغزالي، صباح الورد عليك وعلى أهل الدورة والمزدحمين من طريق الدورة إلى أماكن عملهم، الله يهون عليهم لازدحامهم

لا لا لا لا لا العمر ما يسوى. شبابك يا معود. تحياتي لك حيدر. بعدين عادي إذا قفزت بالماء يعني أصلا ما تغرق، الماء مو غميج.

0: يقول أكو حفارة بالنص.
1: حفارة حفارة
0: مال موارد المائية لأنه هنا قريبة. إيه لا هسه ما دا أشوف، تعرف ليش أنا بالاستوديو يعني لازم أطلع بحديقة المؤسسة وأشوف. بالله خلي أروح أشوف أجيكم. سيب يلا من نطلع أشوف. جوزاء أغير رأيي بس. تحياتي لك يا عيني وإن شاء الله توصل بألف سلامة. علي الغزالي أيضا بعث لنا فويس.
2: مأمور الغالية خيتي العزيزة تحياتي لك مرة ثانية، وآسف لأنه دزيت فويس ثاني. بس تدخل هو إحنا صعد الدولار ولا نزل الدولار؟ إحنا ليش نقول صعد الدولار وتشلبنا بهذا الموضوع؟ إحنا ليش منقول هو أصلاً الموضوع ترى جداً بسيط إذا نأخذه. صعدت الدولار ترى ما راح تأثر علينا بشيء، بس هاي العالم ما أدري شو بيها، ما أعرف الموضوع المفروض تأخذه بكبر عقل. كان هو بأربعة وثلاثين أو بخمسة وثلاثين، وإحنا دولارنا بمية وخمسة وخمسين أو مية وسبعة وخمسين. هسا حالياً هو بمية وخمسين من البنك المركزي، واحنا دولارنا ب 64، يعني بالعكس قل ما صعد. اذا تقيسيها قل ما صعد، هاي بكل بساطه. يعني هو الموضوع يمكن حتى وين اكو صعود اليه، فصعوده يمكن صار من 5000 ل 7000 دينار، وما صور هذا الصعود كليته واللي دي يسولفون به. لو تحسبيها انت وباقي المستمعين راح تشوفون انه كلامي صحيح. انا هذا رايي المتواضع البسيط. تحياتي لكم.
0: يعني شوف ممكن يكون رأيك صحيح، بس لنقيس الناس اللي عندها رواتب عن الناس اللي ما عندها رواتب، يعني ما عندها مدخول ثابت، تمام؟ الناس المعدمة هذه شون عايشة؟ إذا بطل الزيت بثلاثة ونص فمشكلة، لازم يأكلون كله سلك. زين. ثانياً هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة ما تقبل نحكي على هذا الموضوع، ما تقبل نأجج هذا الموضوع أو نضخم الأحداث. ثلاثة أمي قالت لي ما عليك بهاي السوالف، أربعة أني مو زينة بالرياضيات. زين تحياتي لك يا عيني، وإن شاء الله أزمة وتعدي، يعني حالها حال كثير من الأزمات اللي مرت علينا، ماكو شيء ما يخلص.

0: هلا مستمعينا، صباح الحب عليكم. نرجع إلى مسجاتكم، وعندنا مسج من محمد. صباح الخير عليكم وعلى جميع الأخوة والأخوات وعلى الستبان. شكرا، هذا الشبل من ذاك الأسد، شكرا جزيلا، شكرا يا عيني، صباح الفل عليك، ممنونة. أيضا أحمد الربيعي بعث لنا فويس وصورة للزحام.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح عليكم على أحلى إذاعة. هذا الازدحام أحلى ازدحام، على رأس ازدحام الصين، هذا ازدحام المطار، خمسة اللي بين الساعة. والله يعلم لي وواصل.
0: الله كريم، الله كريم. دكتور مروان، صباح الخير.
2: بانجور ستفان.
0: بانجور.
2: صباح الخير عليك على أستاذ ساعة الجميل الرائع وجميع المستمعين. ستفان أريد أذكرك إن شاء الله قبل سنتين يمكن تذكرين أيام السو، شو عارف الإنجليزي الأيام.
0: أي صدق ده تموت لغتي الأم. ده تموت والله. انت شن رأيك، انت شن رأيك يعني، اقويها اتركها؟ ياسر ابو عبد الله، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. صباح الخير، صبحكم الله بالخير والدعوات المجابة. صباح الورد يا ياسر، شكرا جزيلا يا عيني، امين يا رب. أبو دلة، صباح الخير، بعث لنا فويس أيضا.
3: الحمد لله على السلامة ست سحر الغالية، شنو الغيبة، والله ظل بالنا عليك وبهالمناسبة عودتك نقول لك إلك وحشة يا أبو ضحكة الحلوة، تعودنا عليك شلون بلوة. يا رب إن شاء الله بعد ما تغيبين برنامج ناقص بيشي أنت مو موجودة، دومين إن شاء الله بصحة وعافية. تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. كاظم الساهر، صباح الورد على كاظم الساهر، على لونه الخاص، على جوه الخاص، على اختياراته الخاصة. صباح الورد على جمهور الساهر. و نروح إلى أبو عبد الله، صباح الخير.
4: صباحكم خير وعافية وبركة إن شاء الله.
0: يا هلا.
4: صباح الخير ستبان الموسوي، مذيعة ومقدمة برامج جميلة وأنيقة وراقية ومثقفة، كل الحب والاحترام لك ستبان. شكرا لهذا البرنامج المتواضع والعظيم في نفس الوقت. يعني من أشغل الراديو أول ما أشغل إذاعة الرشيد، فتحياتي لكم أبو عبد الله.
0: ألف تحية لك، شكرا يا أبو عبد الله العزيز على اختيارك لإذاعة الرشيد، وأيضا اختيارك لبانجور أن يكون رفيق دربك الصباحي. شكرا لإطرائك، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن دائما. بانجور. أبو وفا مشاركنا في فويس، يا هلا.
5: صباح الخير وبانجور، بونجور إلى الجميع، إلى ستبان والمخرج العزيز، كل الأخوة المستمعين في أي مكان. يذكرني الشاعر معروف الرصافي
0: الله.
5: بأن بعض الأبيات تصلح لكل الأزمان، يقول لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. رحم الله الشاعر الكبير،
0: رحمه الله. نعم، تحياتي إليك. شكرا يا أبو وفاء المحترم. ضرغام، صباح الخير، صباح العسل عليكم وعلى كادر الرشيد وعلى المستمعين. ضرغام العنزي، صباحك عافية أخونا الغالي. أبو سحر المدرس يقول: كنت أسأل نفسي ماذا أتمنى أن أكون في كل مرة؟ كان الجواب أن أكون مأمون الجانب، ولن أكون يوما الشخص الذي يلوي ذراع الآخرين بنقاط ضعفهم، ولا الشخص الذي يتصيد زلاتهم وعفواتهم وهفواتهم. أن أكون لمن أحب منطقة آمنة لا قيود فيها ولا ثقل. أود لمن عرفني أن يظل حرا حتى مني. صباح الخير والسعادة، يسعد صباحك. شكرا لسكون روحك، لسلامك الداخلي، شكرا لأنك بهذه الروح، وإن شاء الله دايمة عليك هذه الأجواء يا عيني. فصباح الفل عليك يا أبو سحر المدرس. أبو أنس: صباح الخير ستبان الغالية، صباح الخير على الجميع. أنا واحد من اللي ذكرتيهم مستمع ولكن قليل الاشتراك. يا صباح الورد عليك أستاذ أبو أنس، ولا يهمك، نورتنا. وإن شاء الله اليوم بعد ها هي نبلش نسجل حضور، وسجلت لك مباشرة اليوم. أوكي. إن شاء الله كل الأيام القادمة تكون مشارك معنا وسعيد. صباحك ورد وبنجور من الرشيد. أم نور: صباح الرضا والورد، صباح جمال كجمال أرواحكم، مليء بالراحة والطمأنينة وراحة البال. صباح الأمل الذي لا يخيب، الدعوات التي ترفع للسماء فتعود جبرا للقلوب. صباحكم سعادة لا تنتهي، وابتسامة لا تغيب، ورزق من الله لا يحتسب. صباح الورد لكل قلب طيب ولكل روح تنشر الحب والسلام. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل حزن وتحقيقا لكل أمنية. تحياتي للجميع. اللهم آمين. وحياك الله يا أم نور الحبيبة. حيدر بعث لنا فيديو يقول دا يشتغلون بيه بلكي يكمل. شنو هو؟
6: توصل بألف سلامة. علي الغزالي أيضا بعث لنا فويس.
0: الطابقين اللي يمج

0: الأيام القادمة كما تحبون يا أحباب. دكتور مروان يقول ستفان طلعتي بالإنجليزي والرياضيات أكيد ما تحبيهن ولا تنسين. شنو 5 10 لو 10 5 أنت وأستاذ وسام؟ ها 5 من 10 دمتحني أنت. يجوز يجوز عندي معلومات يعني. امتحني دكتور حتى امتحنك بالطب. أبو مصطفى العزاوي صباح الخير والسعادة والأمل بالله. حيا حبيتكم والله. تحياتي أخت نبان. تحياتي لك أبو مصطفى العزاوي الطيب. منتظر الكندي ترى آني هذا الشهر ما عندي غياب. يوم بيوم أبصم لكم عافية. استمر استمر. إلى زكريا الله صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح العافية على أحلى بام وأحلى وسام أحلى مستمعين جميعا. مشتاق لكم هواي هواي. ستبان يوم جو حلو مذيب باقلة وبيض وشوية فوق عبرتك. تحياتي لكل المستمعين. أخوكم زيكو طقطقة.
0: ألف تحية إلك يا غالي. صباح الورد عليك أخونا الطيب وإن شاء الله يكون أحلى صبح عليك وعلى الجميع. ها عيد ميلاده 5 10 هم يريد أغنية عيد ميلاد. لا كده كتير. كل عام وانت بألف خير من جديد.
2: لا بدنا الروق.

0: كان شي مخيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا بدنا نروح.
1: صباح الروقان والمزاج الرايق مستمعينا، تحية لكل واحد يشرب قهوة ويسمعنا، يشرب شاي، يشرب عصير، ماي، أو ده يتريق. يعني يقول لك من فوائد الريوق، أو إذا أردت أن تزيد أو تزيد من فوائد العناصر الغذائية الموجودة بفطورك أو كوب شايك أو فنجان قهوتك، دعها مصاحبة لبرنامج صح. عافية. باسم أبو الفضل دازن فويس، وحتى نتحول بعدها إلى صوت الصبح أحبابي.
2: ستوان والله العظيم قلت له يا با انت نزلهم صوتيه خابور، يقول باسم انا من النوع اللي استحي. قلت له ادري احنا ما نستحي مثلا من عند الصوتيه لون خابور، اكو عالم تستحي ستوان شويه تشوفها زحمه. يلا الحمد لله وشكرا، المهم وصل سلامه. ستوان السلام عليكم. ستوان بس على مود ست سحر الخفاجي هالايام ماكو مفقوده، تحياتنا إلها وسلامنا الحار إلها إن شاء الله صحة وعافية يا ربي. بس هاليوم ماكو والله فاقدينها، بالنسبة لي فاقدها بعد ما أعرف.
1: الحمد لله اليوم طلت علينا حبيبتنا ست سحر الخفاجي، وشكرا شكرا لكم، شكرا لوفاكم لبعضكم والسؤال عن بعضكم فيما لو غاب أحدكم. نسأل الله لكم أن تتوفقون جميعا، وأن الله ما يحرمنا هاللمة الحلوة. يومية على الهواء آني وأنتو كنا سوا. بانجور.

0: بونجور، صباح الورد عليكم. وصلنا فويس من لحظة من أبو ليث. صباح الخير يا أبو ليث.
1: صباح الخير ستبان، حياتي ليك وللمخرج وللمستمعين. ستبان الله يخليك، قنينة الغاز بالمحطة بيش بستة بسبعة، عندنا هاي المحطة بالعامرية إلى مو بخمسة ونص ما يبيعها، كأنما المحطة ما الخلفة يعني. هذا العامل هذا واحد قاعد سمين، قاعد بس قاعد على الميز بس يأخذ فلوس، والمواطن هو يأخذ ويطلع يحط ويشيل، هو بس قاعد يأخذ فلوس. شنو شغله هذا؟ والله ما انطه إلا بخمسة ونص القنينة، أخذت اثنين انطيت 11,000، يلا وافق، طيت 10,500 ما وافق إلا 11,000. مع تحيات أبو ليث السامرائي.
0: تحياتي لك أبو ليث السامرائي يا عيني. هي هذه سعرها يعني، هي هاي تسعيرتها أبو ليوثي. بعدين خطية هذا شعلي السمين يعني، ده تشعلي حرام. اي بس انت قصدك انه ما يصير احنا نروح نجيبها، لازم هم يجيبوننا اياها وما اعرف شنو ايش استوى. بعد هي رهمت هيجي يعني، هو شنو اللي مرهم هيجي يعني بالعراق؟ فرهمها، رهمها ترهم ترهم. بس خطية هذا السمين ليش حكيت عليه؟ تحياتي إليك يا عيني. و اي صدق احسن ما يرجعون على الكود على البطاقة. تذكرين لو ناسي على التطبيق مال الماستر اعتقد، اي تطبيق شو اسمه بالله، شو اسمه هو الايكونة نفطي مين ينفط زين. أبو علي، صباح الورد والياسمين لراديو الرشيد، وصباح الفرح الأحلى بان المسوي. يا رب صباحك ضحكة ما تغيب وفرحة ما تنتهي، وحظ حلو يرافقك بكل خطوة، تبقين وردة الصباح ونور المكان. ونصيح هي سنة، ونصيح هي سنة نصها حر ونصها ازدحام، وهن 60-70 سنة غيري خلصاً على خير. تخلص إن شاء الله تخلص أبو علي، شكراً جزيلاً يا عيني. ها اسم الكوبون النفطي، أي الكوبون النفطي. شكراً يا منتظر. وتعالوا الانترنت ما يفعل، واذا تروح للمحطة وما عندك نت بالتليفون تروح بلكي اكنك. بس هم عندهم خطية بالمحطة، خطية متعاونين يعني، حيعيطوا بالتقوى. عموما فاحسن من ذاك الوقت زين يعني، بدنا نتطور ان شاء الله. بس ابو ليث انت ليش حكيت على ذاك السمين خطية؟ أبو فهد الدراجي ولا الفراجي؟ الفراجي والنعم، والنعم من أبو دراج بعد. صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج أبو فهد ابن الرمادي، حياك الله وحيا الله الرمادي الغالية. منير الدليمي ست لحد يحكي على السمين، هو وبينا حيل نمشي.

0: تقول صنعاء ها وهيبة والله العد أحسن بلعوسين والله. فما عليك أخ منير قول يا الله وبالعافية عليك كل لقمة زين. مرات الواحد يعني يسمن مو من الأكل يعني يسمن لأنه قسمة الله. مصطفى أبو محمد صباح الخير. بس للعلم السعر الرسمي 5000 دينار للقنينة مخلص فيها للسبيل. يابا غير ياخذون خدمات خشمة كذنك على قولتهم شتردوها كلش للحافة صار هن ربعين هن ربعين وأكيد بشقشقات تنطوهن. قولوا يا الله واقفين على الهاي صعدون الدولار 20,000 ضجتوا يضيفون 500 دينار ضجون هو لازم إضافة يا عيني. والنبي السمين اسمه أحمد بيتهم بالعمرية شارع المضي. تحياتنا إذا يا عيني تحياتنا إذا يلا وين وصلنا وصلنا يقول لا والله أموت على الأكل وذكرتيني روح أتريك روح أخويا منير إن شاء الله ريوق العافية إلك وكل الناس اللي بدت حتتريق هسه أو تريقت. يلا هسه شنو عندنا عندنا بريك التسعة بعد البريك تحضروا لي تليفوناتكم هي دقيقة وشوية ألقيكم متريقين وخلصين وكل شيء ومحضرين تليفوناتكم لأنه راجعين انتظرونا
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وآني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم بعد شوية اسمعي هاي الرشيد FM.

بونجور، صباح النور عليكم جميعا يا معشر الموظفين، تحياتي لكم. وتعالوا أنا وياكم نتعرف على تقليد ياباني وهو الاعتراف بالخطأ أمام الفريق. يعني بس خلوا ببالكم هذا باليابان، مو عندنا يعني هنا تنطي صوت وصورة ويقول لك مو أنا، هاي أنت أو هذا القرين مالتي. هذا القرين هسه بالجديد الذكاء الاصطناعي يعني أي. ببعض بيئات العمل اليابانية أكو اهتمام بثقافة مراجعة الأخطاء، تحسين طريقة العمل جماعيا بدل الاكتفاء بإلقاء اللوم على شخص واحد. بس مو تقليد رسمي موحد بكل الشركات، لا يعني صار زين. أيضا أكو تقليد آخر اللي هو الرياضة قبل العمل، يعني يدخلون إلى مكاتبهم، صح تدخلون إلى قسمكم فتلعبوا الرياضة قبل ما تدخلون إلى يعني في جو العمل. تخيلوا كل موظف الآن لازم بنهاية الأسبوع يوقف زملائه ويحكي وياهم عن أكبر غلطة ارتكبها بالشغل وشنو تعلم منها. فأنا وياكم كنا موظفين من الصبح، يعني عملنا صباحي، فلو أسألكم اليوم شنو أكبر غلطة ارتكبتها بالشغل وتعلمت منها؟

0: يعني مو شرط أكبر غلطة، يعني ممكن إخفاق معين في جانب معين ووضحته إلى زملائك، إلى اللي بعدك، يعني أنه احذروا من هذا الشيء، أنا سويته قبلك وصار غلط. يعني فشنو الغلط اللي أو الإخفاقة اللي حدثت أثناء عملك وتعلمت منها، تعلمت شيء كبير منها وتريد تقولها للناس اللي هم ضمن مثلا نفس عملك أو يعني لباقي المستمعين، أو تريد تضمها ما تقولها يعني من باب البخل بالمعلومة. ف as you like and as you wish. فللناس اللي حابة تفيدنا ونفيدها، أهلا بكم، أهلا في اتصالات راديو الرشيد على الهواتف التالية.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد، صباحكم راديو الرشيد، صباحكم 91.5 FM، صباحكم بانجور. وخلينا نسمع أولا حبيبتنا سحر الخفاجي لأنه اتصلت بينا، وخلي نغتنم هذه الفرصة. السلام عليكم.
2: صباح الخيرات.
0: يا هلا.
2: على المملكة مالتي، عالمي الافتراضي،
0: حبيبتي.
2: أحلى مملكة بالعالم، مملكة بانجور.
0: حبيبة قلبي.
2: يعني خيالي واسع، تعرفين دلو. فيومي أقعد بالمملكة مالتي الصبح، كنت أقعد يم شهريار وشهرزات وأقعد بالجادرية. هالمرة يعني صار لي فترة متفضل أخونا اللي دعانا بالمزرعة مالته بالدورة، تعرف إن قريبة علي. فكنت أقعد بالمزرعة وكنت ناوية، وهذا اعتراف، أشتكي على المستمعين، أقدم عريضة شكوى عليهم لأن مسألوا علي بالفترة الفاتت، وأخلي حسن الزهري وشوي يراعيني بالأتعاب، وللقاضي أحسن من أحمد مكية، أحمد مكية مو حسن، أحمد مكية. فسحبت الشكوى، تدري لي أن أبو دلة متفضل سأل علي الخميس، راقي راقي يا أبو دلة، زيدت أخواني واحد، أهدي لكم يا حسين نعمة، تحياتي لك وأنتم موجود.
0: الله.
2: من الدورة لحد ما أنت وأناني ما أعرف وين، مكان شغلة مكان بيته، تحياتي إلى وللعائلة.
0: نعم حبيبتي.
2: وتحياتي لأبو الفضل، أبو عيون الحلوة الضاحكة في دول قلبك، إلك والأولادك. وعتب هالقدوتة على حسين الشيباني، لأن أنا قاعدة بالمملكة بعالمي الافتراضي، أتخيل حسين الشيباني حسوني ابني. فمن يقول تحياتي إلى الست سحر الخفاجي، أنا أمسح ست من ابني، أخلي عمه سحر، فليش يحرمني انه حسوني يسال علي يوميا؟
0: اوكي،
2: اقدم شكوى بهم لو لا، واخلي. وبعدين استاذنا القاضي احمد مكيه، انت تعرف قراراتك مدى تنفذ، الحل شنو؟ الحل ويا الرعيه.
0: الحل انه تتصلين يوميه، والف حمد لله على السلامه حبيبتي. وحسين حسين الشيبان يقول لك والله العظيم الصبح ما اتواجد، اعتذر منك جدا، فهو يعني يكون مشغول. على العموم
2: تحيه. ها بالمناسبه،
0: نعم.
2: ام كرم صديقتي دفعت بيها لما قلت
0: يا حبيبتي، كل التقدير لها.
2: حبيبتي وين انت موجوده؟ يمكن هسه بالعمل.
0: نعم حبيبتي،
2: اخيرا سويتي رساله.
0: الحمد لله، طمنتينا عنك حبيبتي، والف حمد لله على السلامه.
2: اسمع لكم،
0: اي
2: هاي الفتره الفاتت تعرفون الاسباب، دخول الخريف على غبار على السنويه مال الوالد،
0: يا حبيبتي
2: تمت الحمى والبلعبوش.
0: نعم. تعيشون وتتذكروا،
2: خاطركم يكون دمي ثقيل.
0: ابدا ابدا حبيبتي، انت عزيزه وغاليه علينا، والحمد لله على سلامتك، والله يرحم الوالد حبيبتي.
2: يا الله يرحم والديك ووالديك بمليون رحمة.
0: حبيبتي شكرا جزيلا قلبي. شكرا للطلة الساحرة حبيبة قلبي. أهلا سس حر الغالية، أهلا يا عيني. زين، نذكركم أحبابي بموضوعنا لهذا اليوم. من الطبيعي سواء كنت جديد في العمل أو حتى المخضرمين في العمل تكون عندك إخفاقة، خصوصا إذا كان عملك يومي وساعات طوال. يعني الإمام علي سلام الله عليه يقول من كثر عمله كثر خطأه، فأحيانا هو يصير عندك شغل فتخطأ، مو غلط ولا عيب ولا فتشي واو يعني، لا أوكي تصلح وتتعلم منه وتعلم الآخرين أيضا، تنطيهم باص إنه دير بالكم ترى هذه الحاسبة بيها فتشي، لا تشغلون هذه الحاسبة مثلا لأنه حتخرب شغلك أو ما تخزن العمل مالك أو إلى آخره. شنو هو الشغل؟ زين، شنو الشغل اللي الشغلة اللي أخفقت بها أو أكبر غلطة صارت عندك بعملك واستفدت منها وعلمتها للآخرين؟ ناخذ اتصال جديد. مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شلونك سكتون؟
0: يا هلا، شلونك أنت؟
3: الله يسلمك.
0: من وياي؟
3: لا إله إلا الله.
0: أستاذ نبراس، شخبارك؟
3: شلونك؟
0: يا هلا يمه. انت مبين انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك. مبين ما تعلم اخطائك. ها
3: شو اخبارك؟
0: انت اخبارك شنو عيني؟
3: والله الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد ومرحبا بك استاذ نبراس. قل لي عملك شنو هو؟
3: قبل عملي باركيلي.
0: يا الله.
3: اي حصلت الاقامه المؤقته.
0: يا الله، وين؟
3: بس سحبوها من عندي للاسف.
0: هاي شي ليش؟
3: يعني حصلت الاقامه المؤقته بالحي الصناعي، صار لي 10 ايام.
0: اوف يا ستار،
3: يعني
0: ليش؟
3: مشكله، اي عندي مشكله صارت بالدهن.
0: زين،
3: اول واحد رحت لابو الجهاد قال لي عمي روح بدل الدهن والفلاتر. 230,000 ما راحت المشكله، وعشرة من واحد الواحد يدزوني 10 لحد ما حنبطوني ب 12 ورقة أخير شيء.
0: أوف أوف أوف.
3: أي أيوة والله.
0: تالي إيش طلع بيها؟
3: والله ما يعني ما حد يعرف، بدل جير، بدلنا جير الحمد لله والشكر.
0: لا إله إلا الله.
3: أي أيوة والله، هاي وهي شغلتها بسيطة يعني.
0: يعني الموضوع يرتبط ارتباط وثيق بما طرح في صوت الصبح انه اي، فش توجه رساله من خلال هذه التجربه؟
3: والله يا سبحان، يعني اللي توجه الرساله الله يخليك، واذا كل واحد يريد يعوضك شويه.
0: اي
3: والله لا، يعني ابو الجهاز حاطه على الجهاز، والله رجال هذا شغلتي يعرف الاعطال.
0: نعم.
3: أبو الدهن يقول لك أوكي الدهن مستهلك، دزوني على واحد ها وعلى فلان. ها طبعا هاي من منطقة المنطقة، يعني من الحرية مثلا الباب الشرجي، من باب الشرجي المطار المثنى، من المطار المثنى يم بوابة بغداد، من يم بوابة بغداد يم الأقواس مال علوة الرشيد.
0: نعم.
3: تالي صفت على 12 ورقة.
0: الحمد وأنا لله.
3: متأكد يعني يقيناً إنه الجير مالتي ما في شيء، بس ما حد يعرف له أو ما يريدون يصلحوه أصلاً.
0: زين.
3: الحمد لله
0: على كل حال. الآن حضرتك شخصياً في عملك، يعني شنو الشيء اللي شغلة أخطأت بيها ممكن كان لك درس وظيفي بيها؟
3: ستبان يعني ثقافة اليابانيين مو مثل ثقافتنا احنا.
0: طبعا
3: يعني ذولاك ناس متسامحين، احنا لا تغلط غلطه تروح تقولها لصاحبك هذا شرك على الحبل، تروح للمدير راسا ترى فلان ايش سوى. فاني اي والله غرست في صدق راسا حرقت.
0: اقول لك هسه انت بمجرد ان ترمش يسجل لك، يعني بمجرد
3: والله والدي ايه؟ ما عدا العصافير مال المدير يعني.
0: اي
3: برايي الشخصي يعني انه الانسان اللي يخطئ يتكتم على الخطأ ماله ويتعلم من عنده ما يكرره.
0: نعم.
3: ولا يلدغ المؤمن من جحره مرتين.
0: نعم أحسنت.
3: وتحياتي للأستاذ.
0: الله محيك يا عيني. الله يعوض إن شاء الله رزقك وبركة.
3: الحمد لله.
0: أهم شيء أنت والعائلة بخير.
3: دولار.
0: أي والله أنا ردت أقولها قلت أخاف أذكر أخلي أسكت.
3: لا وتخيلي تخيلي أمانة يعني كانوا الجير يبيعوا بأربع أوراق.
0: أي.
3: بس احنا تجارنا ما شاء الله يعني تعرفين شلون
0: انت سيارتك شنو ياباني لو امريكي لو
3: لا لا والله كوري حديث كوري. يعني مو تجارنا الله يحفظهم متسامحين فدائما يحسون بمعاناة المواطن يرفعون الضعف
0: طبعا الله يبارك فيك ان شاء الله ويعوضك خيرا والف حمد لله على سلامتك استاذ نبرس
3: الله يحفظك جيزن بعد توقف لا وانزى من ورا
0: يا الله دير بالك لا دير بالك دير بالك صحة وسلام إن شاء الله يا رب وينطيك العافية نورتني
3: الله يعافيك
0: شكرا أستاذ نبراس شكرا لاتصالك أكو شغلة ممكن يعني بعملك أنه تحذر أنك تكون عفوي زايد عن اللزوم مثلا العفوية أحيانا تحسب خطأ يعني هذا ما يقولون عنه عفوي يقولون عنه أمور أخرى يعني ولا تكون متحجر إلى حد أنك متحجر هذا يفوتون من يمه يقولون هذا شنو هذا التمثال شو وقت توظف رأسك حجارة يعني قافل لا نكون ليش هسه واحد يقول أنا جنت بوظيفة متحجر بس ما استمريت لأنه أنا شفت اللي حولي ما يحبوني مثلا أو بس أخذ درس من هذه الوظيفة لما توظف في مكان آخر لا تشوفونه صار أكثر لين العريكة يعني يتعامل بليونة أكثر فاندمج ويا بيئة العمل يعني وأيضا لا تصير فد مرة يعني فد مرة يعني منطلق ويا الجميع لأنه يستسهلوك بصراحة يستسهلوك وأحيانا يمونون عليك زايد يعني ممكن يكفخوا ألا ولك وكفخوا ليش أنا أخوكم يعني تضيع الهيبة بالضبط تضيع الهيبة وإحنا أهم شيء الهيبة نرجع إلى اتصالاتكم ونأخذ اتصال جديد مرحبا اتصال آخر مرحبا ألو يعني شون شركات الاتصالات شبيهة والله معالي وزير الاتصالات هو بعد يعني المفروض عينه عليهم يعني المفروض يشوف هل تتوظف هاي هذا قطاع الـ شركات الاتصال إلى حد ما لأنه بلغ السيل الزبا شنو نريد؟ نذكر بأخطاء العمل مو غلط أنك تخطئ مو غلط أنك تفشل الفشل هو بداية النجاح في كل شيء ناخذ اتصال هسه وبعدين نتمنطق السلام عليكم ألو
4: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
4: شخبار ستبان
0: أهلا أهلا
4: والله ضحكتين على السمين والله قدشن فايز وطاقة روحي على الزحامات
0: يا عيني إن شاء الله ضحك خير يا رب
4: من وياك تحياتي لك وكل المستمعين وكل حضور الشباب
0: الله يبارك بيك من وياي
4: أخ مرتضى من بغداد
0: أهلا أخ مرتضى صباح الورد عليك
4: صباح النور عليكم إن شاء الله
0: زين حضرتك شنو تشتغل
4: أنا مسايك نحكي عليه الولد قال عمو 12 ورقة كافينا نصلح السيارة
0: حضرتك ميكانيكي سيارات
4: أنا ميكانيكي. أكو في الشغلة ستنور بس مرخصة أطلع عنها.
0: لا أنا بان مش نور.
4: أقول ستبان العفو.
0: أي.
4: I'm sorry.
0: أوكي. That's okay.
4: بان عزيزتي.
0: أيني.
4: اليوم إحنا خاصة أهل ميكانيك.
0: نعم.
4: أكو ناس هواي يعني اليوم تدخلت بهاي الشغلة بس هي مختصاتها.
0: زين.
4: يعني شلون صارت علينا هاي يعني سمعه مو حلوه.
0: اي
4: يعني عرفتي يعني هسه الواحد
0: صاروا يصلحون على اليوتيوب. اي
4: احسنتي. يعني يطلع شلون يعني يصير هذا الميكانيكي او هذا العقل او هذا الضفيره او كل شيء يعني يطلع على هذا اليوتيوب و...
0: طيب حضرتك صار لك ايش قد بهذه الخبره؟ خبرتي
4: والله كثير قوي. 27 سنه حصلي.
0: 27 سنه.
4: أنا لو أقول لك قد عمري أشتغل ما تصدقين.
0: يعني أكيد وأنت صغير كنت ويا الوالد أو يعني.
4: لا لا أنا كان عمري 11 سنة. أشتغل بهاي الشغلة.
0: زين بعدك محتفظ بالطرق الكلاسيكية ولا واكبت التطور يعني؟
4: لا لا أنا عبت التطور هسه حاليا.
0: زين حلو. إيه لأن السيارات يعني تطورت.
4: يعني نقول. يعني نقول اشتغل سوبر وهسا سياره هارتوب العفو لكزس وين الربط ما اقدر يعني لازم يكون شغل لكن التطور اللي قدام.
0: انت متخصص بنوع سيارات الكوري خلينا نقول
4: كوري ونيسان حاليا.
0: حلو زين. الاخفاقات
4: وما معلومه من هسه قلت ما في معلومه.
0: ما تنطي مع ما تعلم احد معلومه طبعا علمت
4: ما في الكفايه بس ماكو حميدا وشكورا.
0: واحد يقول لك هذا سر المهنه يعني حتى الكل يجوك لان بس انت تعرف العله مثل ما يقولون.
4: الحمد لله والشكر هي اكو يعني اسم الزعخ مثل ما تفضلتي قلت لي بعدك على كلاسيك.
0: اي
4: لو على تطور.
0: اي
4: أنا كنت أشتغل ويا هذا الإنسان الرجال اللهم يعطيه صحة وعافية إن شاء الله.
0: نعم.
4: يعني بقى على مستوى القديم. يعني هسه من أنا عرفت طلعت المحل وحيدي. فما تركته.
0: زين.
4: أوكي. يعني بقيت ويا يعني.
0: حلو هذا دليل وفائك ونصع أصلك والله يبارك في عملك.
4: طبعا يقول لك من علمني حرفة ملكني عبدا.
0: أحسنت طبعا. طبعا علمك صنعاء وخبره وصارت عندك
4: الحمد لله
0: واسال الله ان تكون عندك ورشه كبيره.
4: والله اذا الله راد الحمد لله والشكر عندنا هذا الشيء.
0: الحمد لله الله يتمم لك ان شاء الله ويرزقك من وسع. استاذ مرتضى أسطى مرتضى
4: اذا عد السياره جيب لي اياها يمي.
0: اي ان شاء الله
4: بس بالدولار. جيب الدولار مو جيب العراقي.
0: ها دولار تريد؟
4: أنا ما أشتغل بالدولار.
0: ها تشتغل بالعراقي. عاشت إيدك.
4: فقط بالعراقي.
0: أحسنت الله يبارك في رزقك
4: جميعا إن شاء الله
0: في صحتك كذلك. أستاذ مرتضى نورتني يا عيني. شكرا جزيلا.
4: تحياتي.
0: الله محيك يا عيني. شكرا. هواية يعني شوفوا أكبر غلطة أحيانا واحد ينطي سر مهنته الواحد ثاني. خوش يعني يبوك صنعتك يبوك يا بدي خلي يبوك وش ظل. ناخذ اتصال. مرحبا.
5: صباح الخير تبان.
0: صباح الخيرات.
5: صباح الخير علي وعلى كل المستمعين. ان شاء الله يوم حلو مثل وجوهكم الحلوه.
0: يا هلا يا هلا. من وياي؟
5: انا المهندس محمد العزاوي.
0: اهلا استاذ محمد شلونك؟
5: يعطيك الصحه والعافيه. انا بخير وانت بخير.
0: مية هلا وعلى طول إن شاء الله بالخير.
5: أول شيء إحنا المهندسين ما نغلط.
0: ما نغلط. هم المهندسين ما يعترفون بأخطائهم.
5: إيه ما نغلط. إحنا ما نغلط.
0: أي.
5: أول شيء بالمناسبة ملاحظة صغيرة كل هاي موضوع في الاتصالات بس قدموا طلب للشركة خلي يجيبوكم أنت لما المقاول خلوكم يا بالإذاعة حتى تخلصون من هذه المشكلة والكنترول يخلص من هذه المشكلة.
0: تمام تمام عيني شكرا.
5: إن شاء الله الثانية.
0: أي
5: أكبر غلطة غلطتها بحياتي طبعا أول ما تعينت يعني قبل 15 سنة.
0: نعم.
5: إنه تقول إنه الأكبر من عندي خبرته أحسن من عندي. ماكو شيء أبدا.
0: صح.
5: خصوصا الأولد سكول يعني رب الأذية. ناس بعدهم بالفكر القديم
0: وعلى الأغلب تلقيه قافل ومتحجر يعني ومتعجرف برأيه كذلك عجرفة
5: يعني. ما يجدد فكرة ما يجدد فكرة يعني أنا هاي السنين كلي في الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى أول شيء مطينا شجاعة ومطينا ذكاء
0: الحمد لله
5: أنه نتعلم بسرعة.
0: نعم
5: نعم. يا بقى أنت قاعد تشتغل غلط. يا عمي يا حبيبي يا أبوي أنت فكرك صار قديم.
0: نعم.
5: إحنا جايين نتطور خصوصا يعني خصوصا إحنا مهندسين اتصالات أنت بكل ساعة أكو تطور.
0: نعم.
5: كل ساعة أكو فشي أبقعد موجود دائما هو متزمت بعقليته هذا الشغلة الأولى. والشغلة الثانية ماكو شيء اسمه يعني لا تعلم غيرك ناس تبان الله سبحانه وتعالى منطش المعلومة على أنه أنت نشريه العلم ذكاته تعلمي
0: كلش صح.
5: فمو معناته أنه والله أنا أعرف شغلة لا أخليها بس إلي هاي أول شيء أنانية قلة ثقة بالنفس يعني تبع علمت غيرك وضع ما صار أحسن من عندك صانع الإستاد إستاد ونص هاي إحنا من عنا وصغارك علمناه عادي خلي تصير أحسن من عندي شنو يعني.
0: نعم.
5: فلحد ليه غلط أنه يقول الأكبر من عندي أحسن من عندي. لا حبيبي شغل عقلك ممكن الأكبر من عندك مو بمعلومتك ممكن هو بطيء التطور مو مثلك فاعتمد على نفسك طور من نفسك. ونصيحة لكل أخوتي وخواتي اللي مقبلين على العمل بالجديد قبل ما تطب أي عمل روح طور شغلتين طور لغتك اللغة مفتاح لكل الأعمال وتعب على نفسك بدورات خارجية لا تعتمد بس على دراستك.
0: نعم طور مهاراتك يعني
5: طور تمنون تطبونهم تطبونهم جاهز على مدى السيطرة.
0: أحسن
5: لا تطبوا أنت والله أنا إيه راتي شاحة يعطوني راتب هذا تبع بكل عمرك ما راح تتطور وكل جبان.
0: طيب
5: يعطيك الصحة والعافية إليك وكل المستمعين ويا رب إن شاء الله يوم سعيد عليكم
0: وينطيك أكثرها إن شاء الله يا طيب وكل أيامك سعيدة. شكرا جناب المهندس محمد العزاوي شكرا لاتصالك يعني مع السلامة. عندنا بريك أحبابي وبعدها راجعين نكمل انتظرونا
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم عم تسمعوا الرشيد FM.

0: صباح الخير، صباح الورد، أهلا بكم أحبابي بآخر نص ساعة من بانجور، وأيضا حأستقبل بها اتصالاتكم حول الغلطة اللي غلطتها بالشغل أو الإخفاق، أو يعني صار عندك فت خلل تعلمت منه وحبيت تعلم غيرك عليه، يعني أن تحذره، أن يعني تنطي خبرة جاهزة إن صح التعبير، أوكي؟ أو أكو ناس ممكن مو تسميها يعني خطأ بقدر ما هو درس تعلمته من هذا الشيء، ويمكن هاي الإخفاقة أو الخطأ ممكن تفتح لك يعني تفتح لك آفاق أخرى، يعني أو ممكن تتعلم أكثر من سالفة بيها، يعني أنت تتعالج الخطأ اللي صار بس من خلاله عرفت اثنين وثلاثة وكذا، تمام؟ باليابان أحبابي يعترفون بالخطأ، أكو تقليد عندهم باليابان، الموظفين أقصد يعترفون بالخطأ، يوقف يقول أني آسف استخدمت مثلا فلان شي وكان بي فيروس وهو اللي ضرب السيستم كله وهو، وأنا أعتذر، ويخلي إيدي هيجي ويلحني. احنا هنا من يقولها يخش بعينك، والله يخش بعينك، أنا ما ونش على يدو حاسباتكم تعبانة هيجي. أوكي، هسه شو نريد؟ هسه نريد نتعلم من خطأك إذا ممكن. فأهلا بكم، اهلا باتصالاتكم، ويا اتصال مرحبا. هذا ياباني لو عراقي. شانكو هذا عراقي يمكن. مرحبا، صباح النور. نص الراديو مدى يسمعني لان الراديو عالي، سماعات، سبيكر، بلوتوث.
1: الو،
0: مرحبا. شكرا لك، شكرا لاتصالك. أحبابي نسد الراديو ونترك البلوتوث والسماعة والسبيكر عند الاتصال حتى ما نفقد الاتصال وياكم. ناخذ اتصال بعد ولا شنو؟ فويز، يلا عندنا فويز من عمار نجم. بونجور.
2: أنا باعتبار موظف وزارة الاتصالات الشركة العامة للاتصالات المعلوماتية، أحب يعني نوه إنه ذكرت لي قبل شوية معلومة إنه وزير الاتصالات يعني لازم يتدخل في موضوع الشركات خاصة النقال أو شركات الاتصالات. أحب يعني أوضح معلومة لحضرتك إنه وزارة الاتصالات لا تربط أي علاقة بشركات خاصة النقال، كون عقودها مغربة مع هيئة الإعلام والاتصالات. اللي يربطنا وياهم فقط هم مستأجرين من عندنا البنى التحتية، أما كفاءة الخدمة وجودتها هذه تحت رقابة هيئة الإعلام والاتصالات. تحياتي حضرتك وأتمنى وصلت معي.
0: نعم، أحسنت، ألف تحية إلك. وبالفعل الموضوع يخص هيئة الإعلام والاتصالات، إحنا حكينا هواية سابقا يعني في هذا الموضوع بصراحة. فهسه حتى إذا من وزارة الإعلام وزارة الاتصالات، فمو غلط إنه تتدخل أو توجه شيء، أي كجودة تتدخل بها هيئة الإعلام والاتصالات، كبنى تجهيزات وما إلى ذلك فهي الوزارة تقوم بعملها. هذا كل التقدير إلى يعني وزارة الاتصالات وكل المنتسبين إلها، وأيضا كل التقدير إلى هيئة الإعلام والاتصال والاتصالات وكل المنتسبين فيها، يعني نعمل بكل الجهود على تحسين هذه الخدمات، منها خدمات شركات الاتصال. نرجع إلى اتصالاتكم لايف، وياي اتصال مرحبا. ألو.
3: عليك.
0: لا، مستحيل أقدر أسمع هذا الاتصال، مستحيل.

ستبان يريد رحمة، ما يدري رحمة الزوجة. تحياتي لك يا عيني. زين، شو رأيكم نقرأ جرايد؟ ها؟ تعالوا نشوف الجماعة ايش سوى وما سوى، وإن شاء الله خير. رح نقرأ جرايد اليوم 11/10 يوم أحد 2026، جريدتين الصباح والمشرق، ورح نبدي بالصباح ونشوف بيها ما يلي.

على الصفحة الأولى من الصباح أكد أن مشروع المليون قطعة أرض ليس مكرمة بل هو حق للمواطنين، كان ضائعا من كربلاء. الزيدي يطلق مبادرة وطن. استبدال المدارس الطينية والكرفانية واللجان مشتركة لصياغة عقد الأنبوب الاستراتيجي. تسجيل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة. الشهر الوردي نافذة أمل لقهر سرطان الثدي. حين تنطق الحقيقة قراءة في فقه إدارة الدولة. وأيضا في الصباح دعوات لتكامل الأدوار بين السلطات الثلاث لملاحقة الفاسدين. قانونا الرقابة والداخلية، الرقابة الداخلية والحصول على المعلومة أمام البرلمان. العراق يشارك في فعاليات موسكو للأمن السيبراني. ووزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الوضع الاقتصادي. ضبط 3 موظفين بتهم الرشوة. وخلال عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني تحرير مسؤولين حكوميين سابقين من خاطفيهما. لجنة نيابية تناقش ضوابط الإجازات الاستثمارية. ووسط مطالب باسترداد الأموال من الفاسدين لسد العجز وتوفير السيولة، مقترحات برلمانية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك. في صفحة محليات من الصباح النفط، لجان مشتركة لصياغة عقد الأنبوب الاستراتيجي. أيضا قفزة بأسعار تذاكر الناقل الوطني، تضع الشركة أمام تحديات تشغيلية. مطالبات نيابية بإعادة النظر بقرار رفع دعوى وقود الطائرات. وتوجه لإنصاف الأيزيديين وإنهاء ملف المفقودين. والتربية تعلن الشروع ببناء 650 مدرسة جديدة. خطة

في التنفيذ. لازلنا معكم مستمعينا في عناوين صحيفة المشرق، ونطالع في تقارير وأخبار. مدير عام المديرية العامة للماء يجري زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع الماء في محافظة ديالى، ويؤكد ماضونا بروح الفريق الواحد لإدخالها الخدمة. وزارة التجارة تضبط معملا في الأنبار يعبئ السكر والحليب بعلامات تجارية مزيفة. بعد استقطاب 10 بعثات أثرية، فرق فرنسية تبدأ التنقيب في ذي قار. مكتب بريد وتوفير تون كوبري يعزز خدمات البريدية والمالية للمواطنين. ومدير عام النقل البري يستقبل لجنة المنافذ الحدودية في مجلس النواب، ويبحث تعزيز دور الشركة في دعم حركة التجارة. فعاليات اليوم الثاني من مهرجان بابل الدولي تستمر، وأيضا في نعم في المشرق. خلاص انتهت العناوين المهمة في صحيفة المشرق وفي عالم عراقي لهذا اليوم. بانجور، بقي له دقائق.

0: الله، من أجمل ما غنت لنزار قباني وألحان الساهر طبعا كاظم الساهر، لطيفة تلومني الدنيا. صباح الخير عليكم الأخ مهند مسلم النعيمي، بعث لنا صورة حلوة إلى ولطفلته سدرة، هي اسمها سدرة المنتهى. يقول صباح الخير ستبان الوردة، تحياتي إليك والأستاذ وسام والمستمعين جميعا. سدرة تحب تصبح عليكم، ربي يحفظكم ويديمكم بخير ويحفظك إلها ويحفظها إلك أخوي الطيب. صورة رائعة، الله يديمكم لبعض يا رب. المهندس مسلم المحترم، ألف تحية إلك. إلى منتظر الكندي، صباح الخير، بعث لنا فويس.
1: مرحبا ستبان،
0: أهلا
1: عليك وعلى المشاهدين الكرام. طبعا زمنية أريد أسمع عندك من 9:30 ما أعطيتني، باكر ما داوم، باكر فلا داوم يمكن، باكر أوف عطل. تحياتي لك.
0: بس شنو قدمت إجازة أنت يعني؟ يلا عشت إيدك، يلا موافقة

يابا موافقة حسب الضوابط والشروط، زين، ويعمم إلى الإدارة والحسابات بقطع الراتب لمدة أسبوع. شوفوا حبايب، قبل ما أروح، الخطأ بالشغل مو عيب، العيب الحقيقي إنه الإنسان يصر على خطأه ويرفض إنه يتعلم منه. كل تجربة حتى لو ما كانت ناجحة ممكن تكون درس، يعني خلينا أكثر خبرة نضج بالمستقبل. المهم بالموضوع نمتلك الشجاعة إنه نعترف بخطأنا، نتحمل المسؤولية، إن صح التعبير، تحمل المسؤولية مو غلط أبداً. السعي لتصحيح الخطأ قدر الإمكان، ماكو شيء ينجح إذا ما تخطأ به، مستحيل، لأن النجاح مو بس إنك ما تخطأ أبداً، النجاح الحقيقي إنك تتعلم من كل خطأ وتحوله إلى خطوة ناجحة للأمام. أكيد أنت راح تتجاوز الخطأ اللي ارتكبته آخر مرة وراح تبدي جديد، تشتغل، تتعلم، تتصرف وتستفاد من هذا الخطأ اللي وقعت به. وحبذا أنه تعلم الآخرين وتنبههم على الخطأ اللي مر بيك، يعني أعتقد هذا الشيء فعلا صدقا في ميزان حسناتك، أنك تجنب الآخر ما وقعت فيه. عاد هو يريد ياخذ بي ما ياخذ بي يعني، بس حلو انه تعطيه معلومه جاهزه. او على العموم، صباح الورد على كل الناجحين، صباح الورد والنجاح على كل الفاشلين. ان شاء الله الفشل هو خطوه النجاح، زين ومو غلط، ونبدي نتعلم صح ونتصرف صح من اليوم. اوكي، كل الحب لكم، سعيدة بالوقت اللي مر مع حضراتكم. إن شاء الله بكرة نلتقي بعد 7:30 وبانجور جديد. في الختام، هذه تحياتي الخالصة في الميكروفون بان المسوي، وتحيات من معي في المكسر الأستاذ وسام ماجد، هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي نهج الحكومة ألا يبقى عراقي بلا سكن قطعة أرض يبنيها. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي في العراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجيل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضي. النقل ارتفاع حركة الطيران العابر للأجواء العراقية بنسبة 31%. النزاهة تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الشرطة الاتحادية تضبط أسلحة ومعدات عسكرية خلال واجب أمني في منطقة العبيدي ببغداد. الأمن الوطني عمليات أمنية نوعية تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما في بغداد. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، التقيكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: اجمل الاغاني والبرامج على الرشيد اف ام.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

استنكرت الحكومة العراقية الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض وأدى إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية وبشرية. وأقل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أن الاعتداء يسيء إلى الأمن والاستقرار الإقليميين، معربا عن رفض الحكومة لكل تصعيد عسكري وعدواني لا سيما ما يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا العراق إلى وقف شامل للأعمال العسكرية وتجنيب المدنيين والشعوب الشقيقة تداعياتها والحيلولة دون تعرض المنشآت المدنية للاعتداءات. ذكر بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون العراق وسوريا السفير توم باراك في مدينة اسطنبول التركية. وأضاف البيان أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والصراعات القائمة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العراق ودول المنطقة، فضلا عن بحث الوضعين المالي والاقتصادي في العراق والتطورات المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي. توقعت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لوما الموسوي انخفاض أسعار بيض المائدة بعد قرار فتح الاستيراد، فيما أكدت استمرار إجراءات الرقابة والمتابعة على الأسواق للسيطرة على الأسعار. وأضافت أن وزارة التجارة تلجأ إلى إطلاق وجبة من السلة الغذائية في حال ارتفاع الأسعار بهدف الإسهام في السيطرة عليها والحد من ارتفاعها. أخيرا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها عطلت سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما، وأوضحت أن طائرة مقاتلة أمريكية أصابت مؤخرة السفينة بذخيرة دقيقة ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع فيها بالكامل من دون إلحاق أي أذى بأفراد طاقمها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي من النجف نهج الحكومة أن لا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: الرشيد FM 24 ساعة

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي من النجف: نهج الحكومة ألا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي في العراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجل 100 حجز على أموال منقودة وغير منقودة خلال أيلول الماضي. النزاهة: تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة: أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الشرطة الاتحادية تضبط أسلحة ومعدات عسكرية خلال واجب أمني في منطقة العبيدي ببغداد. الأمن الوطني: عمليات أمنية نوعية تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما ببغداد. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ووياي بالإخراج سكر صباح وأسامة ماجد. إذن تحية لكل اللي يشوفونا هسا عبر بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد، وتحية لكل اللي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بنظام الأندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يسمعونا على أثيرنا 91.5 FM. خلونا نبلش بحلقة اليوم. قبل ما نقول شنو الموضوع، رح نسمع شيء من وسام ونرجع.

0: يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. مرات نصرفت مواقف اجتماعية قبالنا، طبعا عذروني اليوم راح أقوح هواية وراح يعني مشوا ليها. هذا الجو تعرفون كسرت الجو، كنا اسم الله يعني شوية شو يسموها احنا العراقيين مناعتنا صفر لكل الامراض، يعني ما ادري معانا انه ناكل لحوم وناكل دجاج وعايشين حياة سعيدة، بس هي ما اعرف يعني المناعة صفر. فتلاحظ هاي كسرة الجو بين الصيف والشتاء دائما ما كلهم الاصوات مخنخنة، الوضع مو تمام وغيره. عموما فاليوم اسمحوا لي عادي. سؤالي اليوم، في بعض الاحيان اكو صفات نشوفها عند الآخرين اجتماعياً نقول يا ريت لو إحنا يعني نكون مثلهم، أو نقدر إنه هذه الصفة نخليها من ضمن صفات شخصيتنا. يعني مثلاً أكو واحد كلش جريء، فتباوع عليه تصفوا مثلاً نشوفه عنده جرأة بالرد، جرأة بأنه يخوض هواي أشياء ممكن تكون ما مقبولة، لكن أنت تقول يا ريت، هيك بينك بين نفسك تقول أويلي يعني يا ريت لو أمتلك هاي الجرأة. تشوف واحد صريح بدرجة غير طبيعية، ما له علاقة انه المقابل راح يزعل ولا ما يزعل، يكون صريح، فتقول يا ريت لو انا امتلك صراحتك هذه او جرؤتك او غيرها. فاليوم راح اسألكم سؤال، يعني كل واحد من عندنا مثل ما قلت من يصير قدامه موقف يتمنى انه يحمل هذه الصفة. فلو مجبور، خلي نقول لو انت كنت مجبور ان انت تعيش بشخصية مو شخصيتك، اوكي، لو اليوم انت انجبرت بانه انت تعيش شخصية مو شخصيتك، يا شخصية من اللي راح اذكرهم اني هسه تقول اني اختار هذه الشخصية اعيشها اسبوع لو كنت مجبور انه انت تبدل شخصيتنا. كنا نحب شخصياتنا ونحب عزة النفس اللي نمتلكها وغيرها، بس خلينا نقول انجبرت بانه انت تغير شخصيتك الى مدة اسبوع، شو راح تختار من ذول الاربعة اللي راح اذكرهم اني؟ شوفوا انا هو ده الح بالسؤال، حتى احد يخبر يقول لي عبير عيد السؤال، ده تشوفون قول النفس داير يركض ويا يركض. السؤال، لو مجبور تعيش اسبوع بشخصية مو شخصيتك، شنو راح تختار؟ الهادئ اللي ما يهتم نهائيا لكل شيء اللي يجرى داير مدايرة، لو الجريء اللي يقول كل شيء وبأي وقت، لو الاجتماعي اللي يحب يعرف اخبار واراء وكل تفاصيل الاخرين، لو البارد واللي ما يتأثر بأي صدمة ممكن تمر عليه. أعيد السؤال للمرة الأخيرة، لو انجبرت بأنه أنت تعيش شخصية مختلفة عن شخصيتك لمدة أسبوع، يا شخصية راح تختار؟ الهادئ اللي ما يهتم نهائيا، لو الهادئ اللي عفوا الجريء اللي يقول كل شيء بأي مكان، لو الاجتماعي اللي يعرف الكل، لو البارد تجاه أي صدمة ممكن تمر عليه. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيال ما أقوله، عندنا اتصال، يلا تعرفوا آسيا سيال. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء العفو، صار عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: الله يسلمك، شونك؟
1: الله يسلمك، صحة وعافية، أولاً بداية أسبوع جميل عليكم إن شاء الله يا رب.
0: شكراً للجميع يا رب. يلا محمد، لا تقول لي ما سمعت الموضوع، الله يخليك.
1: لا لا، ما سمعت الموضوع.
0: لا لا، حرام عليك والله، حرام.
1: أي يلا، لا سمعت الموضوع.
0: مش راح تختار يا شخصية؟
1: شوف، أنت قلت هواي شغلات والأغلبية مطلوبات بالنسبة للإنسان.
0: طبعاً، أوكي.
1: بس ثاني الأول أختار.
0: اللي هو الهادئ اللي ما يهتم.
1: اي نعم.
0: يعني ليش اختارت هاي الشخصية؟
1: هي الأمانة أنا يعني جمت خلينا أعصاب على كل شيء، يعني أنا ما أحب أولا إذا قلص بالقاب مو مكانك معي.
0: زين،
1: إذا الجباب مفتوح أقمع يط.
0: زين،
1: هواي أمور، يعني أحب كل شيء بمكانه وكل شيء بترتيب. حتى من أطلع برا، يعني أنا بقى طالعين قاعدين بمكان وكذا، وقام يعطيك فعل أيضا، وأنا صرت عصري كان عف الدون وهذه الأمور قمت على الصف.
0: زين،
1: يعني ما أذكر عالم ما تهتم فرد نوب.
0: فأنت يعني فأنت تحب إنه أنت تكون شخص اللي ما يهتم نهائيا ويكون هادئ بكل شيء ممكن يحصل قدامه، تشوف إنه هذا أفضل؟
1: أمانة العصبي على كل شيء أنا أختار صح. بس الهادى لا يعني انا عندي خالي هادى مرات اقول لك يعني زين شلون مسيطر على
0: نفسك زين
1: تخيل العصبيه مالته يعني شايتين وانتهى الموضوع هاي العصبيه عاد القويه العد
0: زين حلو اوكي تحياتي لك محمد اي كمل
1: اشكرك ثاني تحياتي لك
0: شكرا عيوني مع الف سلامه باي باي.

0: يلا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: تحياتي لست عبير.
0: عيوني مية هلا
1: ابو مصطفى. ابو مصطفى
0: حياك يا ابو مصطفى نورتنا.
1: ام حيا الله بواصلك. الله يخليك. كان بالبدايه عندي موضوعين اريد اسولف. الموضوع الاول انه موضوعكم الحمد لله على سلامتك.
0: اشكرك عيوني تسلم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. وراح انصحك نصيحة، من ترجعين للبيت ترتاحين تطبين يوميا نص ساعة على دكتور ضياء الحوضي وشوفين نظام الطيبات، وراح تنسين شيء اسمه برد، شيء اسمه نشلة، شيء اسمه اختلاف جو بحياتك.
0: ما اتوقع ينفع وياي اي نظام. انا هذا الشتاء.
1: لا لا
0: هذا الشتاء.
1: لا لا انا تمام. انا بالنسبة لي من يبدي هذا الجو الحساسية عندي فول. اذا ما اخذ اوبر علاج شنت حياتي عدم. هسه انا الحمد لله وشكر 4 اشهر حباية ما حطيت بجسمي فضل من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله. يعني
1: كل كان حي الله سبحانه وتعالى خلق له اكل معين. احنا اللحم والدجاج والغير هذا مو اكلنا. نقطه راس السطر. فحاولي قدر الامكان يوميا نص ساعه خلصنا من هذا الموضوع وراح تشوفين صحتك شلون تصير تتغير روتينيا. هاي وحده. الشغله الثانيه على موضوع الحلقه اليوم، انت جيتي لعبتي على الوتر الحساس المجتمع العراقي. احنا المجتمع العراقي اكثريته ناس اعصاب.
0: صحيح.
1: مو لو مو شعب مندفع، شعب
0: كلش
1: ما نقول لك ما يفكر، بس بغيرته وبحميته مندفع. فاليوم انا بالنسبه لي نفس اخوي المتصل اللي قبلي عصبيه ما شاء الله عندنا متوارثيها. اتمنى نكون عندنا نوع من الهدوء، بس فرقه هسه العصبيه من صار عندنا نظام غذائي ما يصير عندنا صداع، ما يصير عندنا ضغط بدماغنا. زين الحمد لله وشكر لي ان ظاهر كان الاكل هو لاعب دور، هو سموم ده يدخل جسمنا.
0: نعم.
1: وانا اتمنى اكون الهادئ صراحه يعني.
0: زين
1: اي
0: تتمنى تاخذ شخصيه الانسان الهادئ، لانه تلاحظ في بعض الاحيان عصبيتك مو بالمكان الصح، مو صحيح؟
1: اي رغم انه انا برج الحوت، احنا برج الحوت دائما نحب الهدوء يعني، بس انا سبحان الله ما
0: بس مو هي مرات المشكله ما لها علاقه بعد هاي الابراج والشخصيات وهاي، لان دائما دارك هو اللي دينمي عندك العصبيه. فاهمني شلون؟ يعني اكو ظروف تصير عافيه، تصير ظروف معينه فبالتالي تنولد عندنا العصبيه.
1: انا من خلال منبركم ما اريد اطول على المستمعين، ادري وقت البرنامج مالك ساعه تقريبا، متابع عن البرنامج ومتابع قناه الرشيد.
0: عيوني
1: ثقي واعتقدي بالله، اجى اليوم هذا نظام الطيبات انا ما اقدر اروج عليه. ثقي واعتقدي بالله، هسه انا اليوم صرت عصب الصبح، كنت ابقى عندي انتفاخ بالقالون وصداع عندي من الصبح من العركه لحد الليل. والله العظيم طلعت طبيعي. حاولوا تمشون على هذا النظام وراح تحسون اكو فرق من القاع للسماء. نهائيا تنسون مرض اكو بجسمكم، حتى لا نصير احنا حقل تجارب للجشع الاطباء الجشعين، لان انا عشت اكثر من 20 سنه ويا هذا الجسم. كل الحب والتمنيات لكم. اعتذر خاف طولت على المستمعين اللي ورايه. واذا كان استاذ احمد او عمار كثرونا من هيثم يوسف، لان احنا من عشاق هيثم يوسف.
0: ايه تأمر تدلل. تحياتي لك اكيد. انا كلش اشكر اتصالك. مع الف سلامه. باي باي.
1: الله.
0: يلا بعدنا متواصلين اتصال اخر. الو الو.
2: مرحبا.
0: مرحب.
2: شلونكم؟ في
0: الله يسلمك. الحمد لله
2: صحة وعافية.
0: شكرا للجميع يا رب. اشكرك.
2: وفي اختاراني اختار رقم 5.
0: ماكو 5. مين جبت 5؟
2: لا اكو قام شخصية استاذ عمار كامل الاسبوع.
0: نعم. ما هو عمار ما تحكي عليه؟ ما هو اذا تريد توصل الرسالة فما هو مو موجود.
2: اي بس ايه وصل رسالة مستمعين. قام شخصية استاذ عمار كامل الاسبوع بس نسوي مشاكل واذيع العالم، وكان الله يحب المحسن.
0: هذا ندن الشاقبي بعد غيره. لا صدق والله. وهني شنو راح تختار من الأربعة اللي ذكرتهم عن الشخصيات هاي؟
2: الرابعة
0: البارد اللي ما يتأثر.
2: إيه من نج دعوة شمال محمد هنيدي. من نج دعوة.
0: أوكي ليش اختاريت
2: هذا؟ من نج دعوة.
0: ليش اختاريت هذا أبو هيلي؟ ألو
2: يلا شعلة مشتعلت.
0: يعني قصدي ليش اختاريت هذه الشخصية بالنسبة لك أنت؟ ليش؟
2: لأنه بالشغل مغثي
0: اي
2: وبالشارع يعني شاف واحد شخص مصارينه واحد يعني الله ينزل عليه يدي البرود.
0: زين فأنت تحتاجه يعني؟ أنت باعتبارك انفعالي. ما أشوفك انفعالي، أنا بالعكس أشوفك كلش بارد.
2: هاي رحمة من الله.
0: اي والله ما أدري يعني. طيب تحياتي لك أبو هيلين.
2: أنا
0: كلش أشكر اتصالك. عيوني مع ألف سلامة. باي باي. يلا أستاذ أحمد نورتنا طبعا. أهلا وسهلا بيك. شكرا. يلا خلوني شحكي لك بعد. انا من اليوم لا تقول لي احكي. حكيت بداية الحلقة كل الموضوع حكيت تفاصيل وقلت لا حد يسألني، فما يجي المخرج يسألني لا أكوف. يلا راح أعيد الموضوع للمرة الأخيرة أوكي. اليوم ما يخالف يعني ساعدوني، سامعين هاي ساعدوني. السؤال يقول لو مجبور تعيش ب أسبوع بشخصية مو شخصيتكم، إيش راح تختارون من هاي الشخصية اللي أنا راح أذكرهن؟ قلت لكم وطيتكم إنه مرات إحنا نشوف شخص كلش جريء، إنه ممكن يخوض أي شيء ونقول عليه يا ريت لو أني أمتلك هاي الجرأة اللي أنت تمتلكها. نشوف واحد سوري ممكن يكون قبيح في رأيه أو كلش عدة صراحة واصلة لمرحلة القباحة، بس إحنا كلش هواية أكو مواقف نحتاج بيها هذه الصراحة اللي هي بيها يعني صلافة احنا نسميها، فشن نقول يا ريت لو اني امتلك هذه الصراحة اللي انت يعني اكو شخصيات احنا نتمنى نخوضها. فانطيتكم اربع شخصيات، اختاروا لي وحدة لو انجبرت بانه انت تعيش بشخصية وحدة من ذني، ايش راح تختار؟ شخصية الانسان البارد اوكي، لو شخصية الانسان الهادئ اللي ما يهتم نهائيا لكل شيء. بارد طبعا انا اقصد، خاف واحد يجي يقول الهادئ هو نفسه بارد، لا ما له علاقة. الهادئ البارد اللي هو يعني تأثير الصدمات عليه يتعامل وياها ببرود، مو مثلنا احنا انفعاليين وعصبيين. يعني فكر يعني كلمة بارد تختلف عن الهادئ. الهادئ اللي هو يكون هادئ بمشيته، هادئ بتصرفاته وغيرها. المهم الهادئ اللي ما يهتم، لو الجريء اللي يقول كل شيء، لو الاجتماعي اللي يعرف الكل. ألو، لا انت احمد تلود، اقول الموضوع صار اتصال هواي. ألو
3: ألو
0: ألو،
3: صحة وسلامة.
0: شكرا ابو عبد الله، شلونك؟
3: هلا هلا استاذ عبوري،
0: ميت هلا، شو اخبارك؟ الحمد لله.
3: انا بس اذا اقول الصحه والسلامه ان شاء الله ما تشوفين بس الخير
0: والدول عينك. شكرا،
3: ان شاء الله يطير عنك هذا المرض يا رب.
0: شكرا عيوني للجميع.
3: واليوم حكيت هوايه، لا تحكين هوايه
0: والله. احمد شو اجى لوادها عليها، احكي الموضوع وقولي الارقام واقضي اتصال بس. بعد ايش قد يحبوني.
3: وانا عمار طلع بس اغاني
0: عمي. هلت الهلا على احمد، عوفني ذاك تشانس خلاني ساعه كامله، خاف شوي احمد يطلع فاصل ذاك ابد.
3: الله يحفظك ان شاء الله، ما ادري تعبت روح عيوني. روح
0: عيوني، تحياتي لك، شكرا جزيلا. يلا اتصال اخر.

0: يلا اتصال ويانا. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ويا وسام من بغداد.
0: اهلا وسهلا يا وسام.
1: الله يسلمك شحنت
0: مية هلا. يلا وسام قل لي شنو راح تختار من الشخصيات اللي انا ذكرتهم لو انجبرت بانه انت تعيش بهذه الشخصية فقط؟
1: والله شفت قبل الشخصيات اللي كنت اشوف بها والدي قبل. يعني من كان يشوفنا بالشارع، لو شفنا مثلا نلعب طوبة.
0: نعم.
1: يلزمنا يربطنا بحفل ويسحلنا لتحت بالسيارة. وانا قلت ان شاء الله من نتزوج يصيرون عندي ولدي يكبرون ما عاملهم ويش تعامل نهائيا.
0: اوكي انت هسه انطيتنا يعني انا الشخصيات اللي ذكرتها ما لها علاقه باللي انت يعني ذكرت.
1: لا لا لا لا اخذ الشخصيه لا البارده يعني
0: ها الشخصية. اوكي يعني قصدك مو العصبي، يكون البارد اللي يتعامل مو بهذا. زين والدك كان يتعامل هاي الطريقه؟
1: اي بطريقه يعني صعبه كلش.
0: اوكي زين.
1: وانا هسه يعني عندي ولد اثنين، واحد عمره 17 سنه وواحد 15 سنه. صادقهم مو مثل صداقه يعني.
0: حلو. مرات هم ما ترى صداقة هم على كيفك، دير بالك يعني هم مات في بعض الأحيان.
1: لا والله يعني لا والله
0: لا كلش نرخي الحبل ولا نشده هواية، فاهمني؟
1: لا يعني هم دائما اللي يشوفني يقول شده يعني أبوك قبل كان ما كنت معاملكم تعامل إنت شحجت تترموا على القساوة اللي شفتها قبل. والله بس يكون عندي ولد أخاويهم لا كتل ولا ضرهم.
0: أوكي
1: بس أنا أقول لك السنة واحدة مو حلوة، واحد كتش كبيرة يشرب سجاير.
0: زين.
1: اي احنا قبل ابوي لا كان يشوف يترد قال والله يسويه، قال والله العظيم انت كذا تسويكم.
0: زين.
1: فقلت ما يخالف ايش رد قال احسن ما تروحون من الطريق يروحون يشوفون غير شغلات.
0: اوكي. يعني انت اليوم راح تختار الشخص الهادئ.
1: الهادئ اي
0: الهادئ بالتعامل مع اطفاله خصوصا خلينا نقول.
1: اي بالتعامل يا طبعا.
0: اوكي. انا كلش اشكرك وسام، اتمنى لك يوم حلو، شكرا عيوني. مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال بس بعد سلطان جيدت لي. يلا ألو. ألو شو أقول لك عيوني مية هلا. الحمد لله شكرا الله يسلمك.
2: عبودي.
0: اي اهلا عبودي. يلا عبودي قل لي شنو الشخصية اللي راح تختارها؟
2: اكيد الهادئ.
0: نعم
2: الهادئ الهادئ
0: الشخصية الهادئة.
2: نعم.
0: اوكي انت مو هادئ يعني؟
2: صح. لا
0: لا اوكي تمام.

0: الرسول يكون جريء، مو بكل شيء ويجي شيء يخربط يخطي يخربط والعلي والعاميه.
1: اوكي اذا انت كأكبر
0: او اذا استشاره المشوره شويه يخلي بيها مخافه الله من يقول عليه العاميه في فشوى او ينطي في المقترح.
1: طيب شكرا لك يا اكرم، اكيد نورتني تحياتي لك.
0: اسف من قلت لك شنو عنوان الحلقه يعني استصعبها.
1: لا عيوني، تحياتي لك، اكيد نورتني، شكرا. شنو سلطان تدق عليه؟ ايه جيب سلطان جيب، بس ما اقدر الروح الابوه مشتغله عنده، والله ده ينتقم من عدله، والله ده يقول دول شلون ضعفوا احمد وعبد، خل اسمنهم. الو
2: الو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: هلا عبيد، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
1: هلا والله، ميت هلا،
2: الله يسلمك، حياك الله، عيوني انت، الله
1: يحفظك.
2: انا اختار الاجتماعي.
1: الاجتماعي
2: اي مطلوبه يعني بحياتي العامه وحياتي العمليه لازم يعني ويا الناس
1: زين. فانت تقول انه يعني الشخص الاجتماعي انت شخصيا تحتاج، انت مو اجتماعي ليش وسام؟
2: لا هو اجتماعي بس يراد لك مثل ما نقول خبره بعد اكثر من الناس، يعني شوف يضحك بس هو عكس مثلا مرات الشيء تتصوره او مرات تحسه يكتم سر وهو ما شاء الله يطلع لا عكس اللي تتخيله انت. فهو ينخدع بناس، هذا الاجتماع اكيد ما تعبر عليه هاي السوالف، يعني يعرف الزين ومو زين، المهم ويا الكل يتعايش ويتاقلم عادي.
1: اوكي
2: اي
1: فانت تريد هذه الشخصيه. طيب انا كلش اشكرك وسام، نورتني، شكرا،
2: مع السلامه، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال نقول الو مرحبا.
1: الو مرحبا.
0: مرحبا اهلا وسهلا.
1: هلا والله. كيف اخبارك؟
0: الحمد لله. من وياي؟
1: اه وياك نشوان.
0: اهلا يا نشوان.
1: هلا والله.
0: يلا نشوان تفضل، شو راح تختار من اللي انا شخصيات ذكرتهن؟
1: والله يعني كنت انتقل بس بسيط يعني مو في الفكره. زين
0: تقصديني اليوم طبعا نشوان. شو تشوف البث يعني انت؟ ايوه ما سمعت الموضوع 50 مره عدت يعني.
1: لا وين الحكي اللي اشوف. والله صراحه جنام ودغت البث هيك تكتب كان ضعيف ما فهم جاني.
0: يلا سمعنا صوتك نشوان، شكرا لك عيوني نورتنا. تحياتي لك.
1: هلا والله.
0: الو. يلا مستمعينا خلوني اكرر بالارقام والموضوع. الموضوع يقول لو انت انجبرت على انك انت تعيش بشخصيه واحده لمده اسبوع، اي شخصيه من ذني راح تختار؟ وانا قلت احنا هوايه شخصياتنا ممكن نحبها صح في بعض الاحيان، بس باللي دي يصير وبالوضع اللي دي يصير نحتاج انه شويه نمتلك شخصيه مختلفه عنا، يعني فاهمين هاي الشخصيات اللي ممكن تكون في بعض الاحيان ما مريوده عند الاخرين بس هي مريوده للمواقف. يلا الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: تحياتي لكم وكل مستمعين الغاني وكل متابعين على التيك توك.
0: عيوني الميات. هلا من وياي؟

0: الله يخليك، مشترك جديد حسين من النجف.
1: اهلا يا حسين، نورت.
0: الله يخليك. شوفي اختي الغاليه، اليوم انا افضل الانسان الجريء احسن.
1: الجريء، اوكي حلو، ليش
0: الجريء؟ لان اليوم يعني مثل ما نعرف هذا المجتمع اليوم انه الهادئ ما يعيش، انه يعني حقه ينوخذ، والبارد هم راح يكون هم نفس الهادئ، يعني شيء متقارب.
1: زين،
0: اي فالجريء لا، جريء يسيطر على يعني على الناس اللي يعني اللي داخل مجتمعنا.
1: اوكي، تلاحظ انه انت حسب وجهه نظرك بانه هسه احنا بالمجتمع مالتنا العموم العراقي انه الموضوع يحتاج لجرأة، جرأة بكل شيء، جرأة بالقرار، جرأة بالحديث، جرأة بكل شيء، مو صحيح؟ هيك قصدك؟
0: جرأة بكل اي جرأة بكل شيء. عم شنو عم حق الانسان الجريء ما يضيع. انا يعني هيك نظرتي
1: طيب
0: للموضوع.
1: طيب انا كلش اشكرك عزيزي، اكيد نورتنا. شكرا، عيوني انت. مع الف سلامه.
2: ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه، أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع وادري نهاية.

0: يلا عدنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا
1: تعبير شلونك؟
0: الحمد لله عيوني.
1: تحياتنا على كل اذاعه الرشيد.
0: ميت هلا نورتنا.
1: تعبير نختار الاجتماعي.
0: الاجتماعي
1: بنفس الوقت يكون سياسي.
0: اوكي السياسي طبعا قصدي المسايسه مع الاخرين.
1: المسايسه لان أيه. الاجتماعي لازم يصير مسايسي عشان يمشي عجله حياته.
0: طيب زين انت مو اجتماعي؟
1: اجتماعي.
0: انت اجتماعي بشخصيتك اصلا؟
1: اي نعم.
0: لا اشوف اني احب انه الشخص اللي يختار شخصيه مو شخصيته يحب يخوض هاي التجربه. فاهمني شنو قصدي؟ يعني لو مثلا هسه واحد كلش خجول يخابر يقول انا بدي اصير اجتماعي ممكن تعرف لان هو حابها هاي بس ما يقدر ما يمتلك الجرأة.
1: تعبير احنا شنو لازم نشوف كل الناس اجتماعيه لان هذا وقتنا يريد الانسان الاجتماعي والسياسي بنفس الوقت.
0: زين
1: اهم شيء سياسي.
0: زين
1: الانسان اذا يريد يمشي عجله حياته بهالوقت هذا
0: اي
1: والدولار صاعد لازم يكون سياسي.
0: على قولتك الدولار صاعد لازم نصير اجتماعي ونقوي علاقاتنا باكر عقبه كل شيء يصير. طيب انا كلش اشكرك نورتنا عزيزي.
1: العفو تعبير. العفو
0: انت ميت هلا باي باي. يلا تحياتي لك. اكيد الارقام يا جماعه موجوده على البث اصلا كاتبيها شباب واني هم ساره اقولها مره ثانيه واخيره 0780211. اليوم انا دا احس شخصيتي شخصيه سلطان كلش دا اتعامل بعصبيه ويا الناس بس ما يخالف يعني ما يخالف 07 سلطان يجي اخر مره عيد الموضوع فهمتوا لا وعيده 0780211415 و0780211617 ACSL 0770011415

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام. الله يسلمك. الحمد لله.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: منو وياك؟
1: انا ما تذكريني. لا انا هاني مشاف حسين.
0: منو؟
1: هاني مشاف حسين في قبل الاتصال. عرفت.
0: اهلا وسهلا. عيوني مية هلا نورتنا.
1: الله يسلمك.
0: شكرا.
1: والله يوم دا اسمع راديو وسمعت اسمك فحبيت اسلم عليك.
0: عيوني مية هلا. شكرا عزيزي كلك.
1: الله يسلمك.
0: اشكرك.
1: الله يسلمك.
0: نورتنا. مية هلا. باي باي. مع الف سلامه. يلا اتصال اخر. الو.
2: الو مساء الخير.
0: هلا سيوفي. مساء الورد.
2: الله يعافيك. شلونك؟ اخبارك؟
0: مية هلا.
2: حياتي ليتي كادر وكل المستمعين اكيد.
0: نورتنا.
2: نورت.
0: ايه تفضل.
2: زاد فضلك.
0: شنو حكينا؟ والله ما عيد
2: شنو موضوعكم؟ شنو سؤالي؟
0: ما عيد الموضوع اليك هسه.
2: العب خلاص اسلم عليكم مره. تمام؟ ما خلصت
0: يعني. عرفتهم ليش سيف؟ ليش؟ شنو سببها؟
2: يعني هسه يعني دقيت وحصلتكم.
0: اه يعني
2: ما تخيل يمنا باعي يمنا خطار وخلي الخطار قاعد على مستشار قياس.
0: لا اذا هيك لا.
2: تخيل التضحيه يعني.
0: لا اذا هيك لا. لا اعيد لك الموضوع. اوكي السؤال يقول لو انه انت جبرت على انه طبعا تختار واحده من اللي انه ما بيك. اوكي يعني ما عندك هاي الشخصيه. تختار دمع. شخصيه واحده تعيش بيها لمده اسبوع. يا هي من عندهن شخصيه البارد تجاه الصدمات، شخصيه الهادئ تجاه المواقف اللي تصير يعني شايف هذا اللي كلش هادئ، او شخصيه اللي اجتماعي زياده عن اللزوم او الجريء. ايش راح تختار من ذني؟
2: والله
0: يعني انت مرات تشوف واحد يمتلك هاي وحده من ذني الصفات تقول انا يا ريت لو اصير مثل هذا هيك اكون.
2: يعني الاخيره
0: او عندي القدره. يا هي جريء.
2: الاخيره جريء.
0: يعني ليش اختارت الجريء؟
2: يعني اكو حالات شوفي عبير مواقف لازم واحد يكون جريء بيها.
0: زين
2: حتى مثل ما نقول يطلب على هاي المواقف على اكو شخصيات لازم تستثنيها بجرأة.
0: زين
2: ما في يوم الهدوء البرود. كل يوم جريء حتى مثل ما نقول واحد يطلع حقه يعني. حتى وين كان حقه يعني. يعني فلهذا الشخصية الجريء مرات نحتاجها عدة مواقف يعني ويا هواي شخصيات يعني. فلهذا اختاريت الجريء أنا.
0: زين الجريء.
2: الجريء.
0: طيب شكرا يا جريء. تحياتي لك.
2: شكرا
0: جزيلا. باي باي. مية هلا.

0: يلا عدنا اتصال. الو.
1: سلام عليكم حبيب.
0: عليكم السلام. مية هلا.
1: شو اخبارك؟
0: الحمد لله عيوني. انت شو اخبارك؟
1: انت لو بس الله يخلصك من سنين والله العظيم تتوفقين.
0: خير منو؟
1: تعرفين هم هارون وصم.
0: لا لا لا لا لا الثاني. الاول اي ممكن.
1: وانا بعد ما ادري امس جاء طريق سلطان قال بلوي
0: علي حكي سلطان. لا ما اتوقع.
1: صح بنت مقدسات.
0: لا لا اسمع بصوته اقول هذا مو سلطان. اي اي
1: كيف جاي اسمه عمان.
0: نعم
1: انا هذا الذكاء الاصطناعي.
0: هو ده اقول اي اي
1: صار بس احنا كم مستمعين ما تعرف الاي اي.
0: اوكي يلا احكي لنا قول لنا شنو الشخصيه اللي راح تختار.
1: شنو انا سوني فتحت الراديو شفت ولد قال الوقيح ما ادري الجريق.
0: لو انت انجبرت على انك انت تعيش بشخصيه لمده اسبوع من اللي انا راح اذكرهم كنت تختار لي فد شيء هو مو عندك. اوكي يعني صفه ما موجوده بيك. صفه الشخص الجريء جدا. لو الشخص الاجتماعي. لو الشخص البارد تجاه الصدمات وغيرها. لو الشخص الهادئ. شو راح تختار؟
1: الصدور؟
0: نعم
1: البارد.
0: ليش؟
1: الصفة هاي يعني ما تخلي واحد يكبر بالعمر وبالعكس يكون دائما ثابت الخطوات يصير.
0: حلو ويكون شوي متأني بالقرارات.
1: العراقيين يستخدوها ست. حتى بالكلام من يكون شخص هادي. بحيث الفكرة المقابل بصورة كلش جيدة.
0: صحيح. وانت هواي تتمنى تمتلك هذا الهدوء؟
1: هو الأرباع. أنا أمتلك الساعة 3/4.
0: نعم.
1: دي كل الشحن ست.
0: أوكي.
1: طيب
0: ان شاء الله عدنا. رحم
1: الله
0: والديك. تحياتي لك. انا كل
1: شيء وتحياتي لك وللجمهور ودير بالك من سلطان وعمار.
0: يودي بيت. هلا باي باي.
1: هلا الله.
0: بس سؤالي خابر المتصل قال نورتني كلك ذوق السدي انت جد تشوف يعني لو عندك خلل بالسماع. اوكي تحياتي للمستمع اللي كتب هذا الكتابه اللي ما اعرف شنو. المهم عموما سمعتوا رأيي أنا ببداية الحلقة قلت إنه ليش أخذت هذا الموضوع لأنه إحنا هواية بالتغيرات الاجتماعية اللي تصير وبصفات الاجتماعية اللي يمتلكوها الآخرين مرات فعلًا الجرأة مطلوبة بالقرار مطلوبة بجواب مطلوبة باختيار همتين القرار واحد عن الاختيار على فكرة يعني الجرأة مطلوبة. البرود في بعض الأحيان مثل ما قال مستمع آخر اتصال أنه مطلوب في حتى أنك أنت من تكون شخص بارد تجاه الأشياء اللي تحصل قدامك أعتقد تكون أكثر تأني باتخاذ قرارات أكثر تأني بأنه بالتصرف اللي راح تصرفه تجاه كذا صدمة صارت قبالك يمكن شوية تكون يعني أفضل من الشخص العصبي كل شهواية واللي بسرعة يتنرفز إحنا نقول عليها وهاي الأشياء. ف كل الشخصيات اللي أنا ذكرتها أعتقد بأنه إحنا كنا نحتاجها. أنا من الناس اللي أقول أنا أتمنى أمتلك الجرأة اللي أشوفها عند الآخرين بكل شيء. بس أكيد يعني هي تبقى أنه أنت تقدر تستخدمها بالطريقة الصحيحة أو لا. طبعا الجرأة مو اللي أنا أتمادى بيها على المجتمع بطريقة خاطئة. لا مو هذا قصدي. بس الجرأة اللي تكون مطلوبة مع الأشخاص اللي هم فعلا أنه يحتاجون الجرأة بالرد. خلينا نقول مثلا فنون الرد هذه. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم. أتمنى لكم يوم حلو. تحيات أحمد مثنى وتحياتي. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

جزء الأنباء من رشيدة فم. أهلا بكم. أزيد من النجف، نهج الحكومة ألا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجل 100 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضية. النزاهة، تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حساب صلاح الدين السابق. وزارة التجارة، أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الجيش الإسرائيلي يقوم بتقديم الخط الأصفر غرب الشجاعية ما تسبب في نزوح السكان شرق غزة. الأمن الوطني، عمليات أمنية نوعية تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما ببغداد. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق، أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيد من النجف، نهج الحكومة ألا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي العمل التنفيذي لمشروع مليون قطعة أرض سكنية

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال الموقع الالكتروني او على التيك توك على حسابنا طبعا الرشيد اف ام. واذا وصلنا اهلا بكم في حلقه جديده ومستمعين جديدين جميلين حلوين على التطبيق. مساء الخير، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اوكي، يعني بصراحه لا تزال حمى الدولار تعصف بالعالم، يعني العراقيين وغيرهم. اليوم راح أسألكم سؤال الحقيقة يمكن يجي في بالي بعد ما شفت مجموع الفيديوهات اللي صارت واللي كانت تتحدث عن موضوع الدولار. ناس تقول خلي الراتب بالدولار، ناس تقول لك فلان شي خلي نشتري بالدولار وهذا بالدولار. وبعدين صدر حقيقة يبدو أن هنالك قرار، لكن معي ما أعرف أنا إذا صحة هذا القرار. أحمد أسعفني بإذا هو موجود رسمياً، اللي هو أنه يمنع بيع الدولار أكثر من 155. كتاب أكو؟ كتاب رسمي؟ تداولات، أي بالضبط هي هاي. والبارحة أنا شفت أحد الفيديوهات لأحد الأشخاص اتصل على 911 وقال لي ذلك أحد هيك، قال لي تبلغ عليه مباشرة. على العموم فإجا في بالي سالفة، إحنا يمكن شفنا كثير من السلع ارتفعت أسعارها بصراحة، وارتفعت أسعارها بطريقة جنونية، وتم احتساب نسبة ارتفاع الدولار الرسمي سعر الصرف الرسمي احتسابها كنسبة وإضافتها إلى السلع. لكن أنت كمواطن عراقي إذا جيت قلت لك أني شنو الشيء السلعة اللي تتمنى أن تباع وتشترى بالدولار، مو ما تنباع، يعني مو أنه ما بعد ما نبيعها ولا نشتري، لا تتمنى تقول أتمنى فلان سلعة نبقى نبيعها ونشتريها، أو تصير هي هذه السلعة نشتريها بالدولار. أوكي، في لبنان القطر اللبناني الشقيق، وفي مدينة الجمال والسحر بيروت. الله يا بيروت يا حبيبتي شفت حلوة رحلتها صح؟ رحلتها بيروت يجي ينزلوا لك الفاتورة مال المطعم مال كل شيء، ينزلكها دولار و وليرة لبناني. فباعتبار أنه إحنا شعوب نحب نقلد تجارب الآخرين، فأنت بوجهة نظرك شنو الشيء اللي تتمنى تقول أتمنى يبقى هذا أو هذا يصير أو هذه السلعة تنباع وتنشر بالدولار؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. وأيضا بإمكانكم الاتصال بنا على الرقم على الواتساب على 0720-11-4-115. أم عمر مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا. تفضل أستاذ أحمد.
8: رحت وانا أدري ما ترجع.
7: همنية
8: ثواني
7: صح؟
8: ثواني وكت ما عندك وقلبك
7: شبه صوت هاش اسمه.

0: خلينا ناخذ معنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: اخ سلطان، اني عمار من بغداد.
0: اهلا وسهلا بك يا عمار، يا اهلا ومرحبا.
1: يا مرحبا بك، واجاوب على السؤال اللي قلت لحضرتك قبل شوية. بصراحة انا اشوف احسن شيء يبقى ينشر وينباع بالدولار هو السيارة.
0: سيارة ليش؟
1: ليش؟ لان يعني عندنا ارتباط بسوق عالمي، يعني احنا من نستورد السيارة سواء من امريكا او من دول اسيوية يعني مختلف المناشئ، يكون يعني شراءها بالعملة العالمية.
0: طيب.
1: النقل البحري، التأمين للشيوعة، اسمالتها النقل،

0: انزل وابيض لحظة وقف خلاص ارجع لك.
1: يلا اوكي
0: طيب
1: اوكي
0: والله عليك انت.
1: طبعا احمد مهنا الفنان يعني احنا شهادتنا مجروحة بيه.
0: اي والله كنا مجروحين والله. مجروحين جرحي بينا احمد بيما جاء سبت حبيبي
1: على زحمة
0: حول 2000 لك اقول لك. يلا قل لي شنو السلعة اللي تتمنى ان تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
1: والله بسلاطين
0: حتشنش منها المطاعم؟
1: المطاعم اي والله.
0: اه اوكي.
1: اذا هسه هم الله يزيد كلهم بلا شيء غالي ايه. بدون مسميات بدون مناطق وبدون شيء. والله البحر يعني بالمكان انت شنت فيه يعني يعني اكل الله يزيد النعمه اوكي انه طيب وهذا بس يعني حيل غالي.
0: غالي صح.
1: يعني هسه اذا صار بالدولار ما عاد خليه حتى يعزون
0: اوكي
1: يعزنون.
0: انه ينباع وينشر بالدولار او ينباع ويبيعون السلعه بالدولار يصير
1: أي. أي يعني هي تنشر
0: الكافيهات والمطاعم
1: بالدولار حتى لو شويه ينزلون اسعارهم لو يعزنون بعد ما لهم يعني ما لهم غير حل.
0: طيب اوكي حلو.
1: يعني ينجبر انه ينجبر ينزل سعره حتى العالم كلها اولا يعني
0: تقدر اول ما يجيبك الفاتوره قول له على ايش قد حسبتها
1: ملون على ايش قد حسبتها
0: يقول لي قال 1000
1: لا وتخيل يعني كلها راح تنزل زين وهذول جماعه الاعلانات اللي حل ابوج منهم اعلانات المطاعم والطيب ويمطق بحلقه
0: اي بعد ما
1: طيب يعني والله ندري بعد ماكو يعني بعد ما صرف ليه مثلا البرجر الاعلان المفروض انه $5 مقبول سعرها بس هذا بعد نقدر نسوي ب 10
0: ما يقول
1: حتى ينطي الاعلان وينطي المدروين وينطي المدروين يلتزمون شويه يصير عندهم حديه بالموضوع.
0: طيب حلو.
1: تحياتي
0: لك بلبل شكرا
1: تحياتي جدا
0: هلا بك شكرا.

0: طيب يلا خلينا ناخذ ويانا وميض. وينك؟
1: مرحبا حبيبي.
0: اهلا وسهلا.
1: شلون قلبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: هلا.
0: بس والله قصب وقصب. جاب الكاب بعين.
1: هو بيوم هو يمكن اخر زواج واموت لازم ورا 40. يلا
0: انت لا هذا اللي من يخطبون يقول يابا خلينا شوي نستعجل بالزواج اخاف ابوها يموت ابوه يموت.
1: هو حميد.
0: هو حميد
1: ترى. هذا ترى رجال. هذا رجال مواد مبك عليك. ترى باقي التوقيع.
0: ويجي علينا عمو الله يخليه يقول يعني يقول للبابا قنعه وهالي يعني بابا ترى وضعه مو زين. وانا اقول له يلا ما يخالف عمو ان شاء الله.
1: اي يقول انت تعرف اخو عمو الولد يقول له خلاله بسام اخو عمو بسام ويجيب له الدواء يقول عليك فضه.
0: طيب وميض شنو السلعه اللي تتمنى ان تنباع وتنشرها بالدولار؟
1: مسموح اقولها بالاعلام؟
0: يعني ممكن.
1: ممكن؟ يعني المشروبات الروحيه.
0: اوكي تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
1: اي حلوه.
0: شنو الفائده منها؟
1: شنو الفائده يعني يوميه؟ هذا صار ب 35 بعدين صعد طخل 42 صار 45 نزل 32 هو 15 دولار. حلوه ما ادري 20 دولار فضنا وراح يبعد شكو.
0: تعتقد مفيده للبلد اذا تبقى بالدولار؟
1: والله هي بالسلاطين يعني انا انت شايف انت
0: هي فائده البلد بالعراق خلت في الدولار. يعني فايدة البلد بالعراقي خدت استفاد بالدولار. حلوة ما بيها شيء.
1: مو حلوة انت ماكو دولة بالعالم ما طبقت لها. اذا ما تشوفها يعني كل شيء يتداولون بيه بسلعة يعني العفو بعملة البلد
0: اي
1: الا هاي الشغلة تلقاها بالدولار. حلوة مرتبة. وانت جبت مثال جميل اللي هو لبنان اللطيفة.
0: لبنان إيه دينار ودولار ليرة ودولار.
1: حلو بيهم حتى بالبنزينخانة موجودة.
0: إيه بالبنزينخانة هم يعرفية صحيح.
1: هاي الألمازة.
0: المهم طيب.
1: للحبس.
0: كبر كبر عمو كبر. طيب تحياتي.
1: دائما على قولت عبد الناصر الدرويش أنا بيا زهمر يعني بروحي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا. رسول كاتبه مساء الخير. طبعا هاي الاغنيه اسراء مظلومه بسبب الذوق العام. ام عمر انا متابعه قديمه متاسسه الاذاعه. اهلا وسهلا بك. اهلا مرحبا جميل الاذاعه شكرا جزيلا. صار لك قد متابعه جنيد يقولها جنيد خبصة. طبعا السالفه صحه استاذ تسلم شكرا جزيلا. من تسلم وتسلمي والله ما اعرف. يلا ناخذ يانا اتصال. الو الو
2: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
2: مرحبا استاذ سلطان.
0: يا اهلا ومرحبا. من جاي؟
2: وياك يوسف من بغداد.
0: اهلا وسهلا بك يا يوسف. يوسف
2: استاذ سلطان يصير يعني اول شيء اقول لك انه ما اريد اقول يعني موضوع يعني
0: شنو
2: منتج معين.
0: ما تقول منتج يعني. اي
2: يعني حتى تصير يعني بس بشيء واضح.
0: اوكي شو تريد؟
2: يعني اي شيء العراق ما ينتج اي شيء يعني يعني اي شيء نصدره
0: اي
2: اللي نصدره باقي يبقى بالدولار.
0: نصدره
2: لا اللي اي شيء نصدره صدر احنا مثلا نصدر مثلا طماطم.
0: اي احنا ما نصدر ما عندنا شيء نصدره.
2: فاني هو قصدي فيه يعني احنا شنو الشيء اللي نصدره
0: ايه؟
2: هذا يبقى بالدينار نبيعه.
0: زين
2: بس الشيء اللي ما نصدره اللي احنا نستورده
0: ايه؟
2: اللي يجي يدخل هذا يبقى ينباع.
0: يوسف هات الهجم بيوتنا احنا ما عندنا شيء اصلا نصدره كل شيء نستورد.
2: ليش اكو عندنا طماطم عندنا
0: ما عندنا منين طماطم احنا فيه. احنا
2: مشروبات روحيه
0: مهم ما عندنا احنا ننتجها احنا ما نصدرها. نصدر احنا
2: يعني هم بعد ما اعرف يصدرون بس احنا
0: ما يصدر حجي حتى تقول عليه مضروب ماكو. لا احنا اذا نحكي عن الاشياء اللي احنا ننتجها كعراق وممكن ممكن طبعا قابله للتصدير هي الكرفس النعناع الريحان كراث فجل احمر.
2: هاي شنو استاذ سلطان
0: عندك ايش ما نصدر؟ شنو تقول ايش نصدر؟ طماطم ما عندنا صدر طماطم. برتقال ما عندنا مال دياله. طماطم عراقيه ماكو يا دوب الناتج المحلي يعني الحاجه المحليه. حتى التمر كنا نصدر بيها سيادو بيمشي قام يجينا هذا السعودي وقام يجينا المدري شنو الكويتي و...
2: يعني هو مقترح
0: يعني هو مقترح يخبل
2: نص الراتب لو يطلو يعني حتى لو نص الراتب يطلو بالدولار
0: ايه.
2: نص راتب كاسيت نص راتب دولار
0: ايه.
2: يعني شكو بيه
0: والله راتبي يعني قبل 4-5 سنين كان دولار بس الله يتصحى والعافية
2: سواء نادي نادي هذا القرار
0: والله كان
2: ايه
0: هسه
2: يرجع نص دولار يطوك
0: بالنسبه. اوكي انا حبقى وياك، لا حبقى وياك على المقترح الاول، الى انه يكون كل الاشياء اللي احنا نستوردها من خارج العراق تبقى بالدولار، تنباع وتنشر بالدولار، واللي احنا عندنا كانتاج محلي مهما كان هذا الانتاج المحلي من اي سلعه يبقى بالعمله العراقيه. طبعا هو جزء من، ما اعرف اذا كان اقتصادي، هو جزء من فلسفه الحفاظ على الكتله النقديه بداخل العراق يعني حتى ما تطلع. حلوه. اوكي تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، يا اهلا ومرحبا، مع السلامه.

0: اعطيني اتصال. الو
1: كبير.
0: اهلا
1: حجي. حقي لو مو حقي بشرفك.
0: والله حقك حقك جدا عليك. حقك. واني يعني حقيقة ارفع للوالد القبعة مو لك.
1: تلومني؟
0: لا ما لومك، بس عند انتقائية عمي واحد انتقائية.
1: حجي اكو بعد واحد شخص ثاني. ان شاء الله اليوم راح انزل تمرين شغلة ثانية.
0: جذاب بس عمي مفول ترى الحجي.
1: طاب السلاطين الله شاهد. سامع صاروخ.
0: زين
1: هذا راح ادزك يا اليوم صاروخ.
0: سؤال سؤال ولا هو سؤال شخصي طبعا يمكن ما ينقال على هوالك، حرية ان تجاوب او ما تجاوب. الوالد يعني يا منطقة ولد او هو سكان يا منطقة او يا محافظة؟

0: طيب
1: سأضيف عليها الدقائق. وتحياتي للأخ اللي متصل قبل شوية. مو هسه اللي اتصل بك قبل.
0: طيب.
1: يقول العراق يصدر. احنا ما عندنا شيء يصدر استاذ سلطان. انت خرج جواب تجواب.
0: اي مو هي هاي.
1: يعني المعامل اي المعامل قاعدة. احنا قبل كانت معمل اطارات الديوانية. ومعمل البطاريات. كنا نصدر صراحة. زين. ازيدك معلومة. ازيدك معلومة خلي المستمع يسمعها.
0: نعم.
1: معمل اطارات الديوانية اللي هي القادسية. اللي كانت العالم تنزل من عندها كان شركات طيارات تستورد من عندنا اللي بيها نشد على الطيارات ما ادري
0: ولا ادري
1: لا الطيارات كانت تشد ارجع شويه دقق بيها
0: طيب.
1: راح تجي كلامي صحيح
0: زين
1: هسه احنا ما عندنا شيء نصدره ماكو العراق يعني اليوم دا احكي ويا صديق عندي يشتغل بالعلي ومال الرشيد مال يم الدوره قلت له شلون سعر المخضر قال والله هو يعني بالحلوة أبو مكتب قديم.
0: طيب.
1: قال السالفة صارت الضحك. قلت له شلون؟
0: هي.
1: قال الطماطم 200 تطلع من يمي.
0: هي.
1: الخيار يطلع 200.
0: هي.
1: قال البقية القطر اللي كانت يعني سعرها أقل من الطماطم. صار كيلو من يمي 750.
0: يابا.
1: اللي هي البوتيتا وغيرها. أي والله.
0: زين.
1: يقول يعني يقول إحنا دفنة. زين. فقلت له هي الأسعار برا يعني أبو المفضل ده يبيع كيلو طماطة بألف الخيار بألف إدري إنه هذا تجر ميزان وتصعيد وتنزيل بس هم يجرموا بالمواطن
0: طيب
1: زين قال لي فأبسط شيء مال المخضر من وراء الدولار يقول سلع مباوع عليها كان ما حد يقلبها
0: طيب
1: صعدت أكثر من المستهلك اللي هي الطماطة
0: والخيار هاي المشكلة تصير إنه ما حد يفتهم شو الموضوع
1: أي ما الشورجة اليوم مالي بالشورجة الصبح
0: طيب
1: الثلاث أرباع الشورجة اللي حد الآن معزلة واقفة اللي يقول لك أنا بيش أشتري وبيش أبيع
0: هي هاي هنا السالفة صارت صحيح
1: حتى الكفاح يعني سوق الجقاير همات
0: نعم
1: كلها ضرب بريك
0: صحيح طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا هلا ومرحبا مع السلامة باي باي هلا نعم متونس هو

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلونك؟
0: يا اهلا.
1: فعلا مثل ما يقول شو اسمه حسين الجسم فعلا.
0: فعلا مو؟
1: اي والله
0: رعاك الله.
1: اي والله. بس انا تدري شو اقول؟ اقول حلو ابو زايد.
0: ليش؟
1: والله حلو ابو زايد.
0: ليه؟
1: والله اكون بعد من اسوأ الاسوأ.
0: صدق؟
1: والله حتى ايش تترجى يعني تترجى من واحد باع صوته اقول لك انت ايش تترجى من واحد باع صوته بنص دجاج
0: ايش تترجى اصل دجاجه هم يخالف
1: نص دجاجه زين بيها جناح ما بيها
0: ما بيها بدون ما ادري والله. طيب يلا شنو السلعه اللي تتمنى ان تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
1: والله يعني فكرت خارج الصندوق.
0: اي اوكي شنو هي؟
1: ممكن المبادئ.
0: مبادئ
1: ممكن القيم
0: بالدولار.
1: قيم بالدولار اي طبعا. بس الفاشن ستات مو بالدولار الاعلانات مالتهم.
0: اي
1: حتى ما تنبيع المبدا مالتك بالدولار.
0: بالدولار اوكي.
1: احلامك طموحاتك
0: اي
1: ممكن تبيعها اذا واحد ما عنده احلام تجي له يا عندي احلام زينه ممكن تجي تشوفها تستعرض اللي هي يقول لك والله زينه تبيع لي.
0: اوكي حلوه
1: بس بشرط انه هاي الاحلام اللي تبيعها متى يعني بعد ما تقدر
0: تتبع. لا لا هو من تبيعها تنتهي الموضوع خلاص تقبض فلوسها دولار
1: انتهي
0: الموضوع
1: انتهي.
0: يعني اذا قلنا هسه ياها من عندهن احلام لو المبادئ او شنو؟
1: والله الاحلام والطموح.
0: الاحلام والطموح نبيعها بالدولار.
1: اي هي لان هي بداخلك يعني انت دائما تحلم بيها وياك.
0: طيب اوكي
1: الاحلام والطموح هي يمكن تنباع شويه سعر زين
0: ناسب العراقيين كلهم راح يطقون.
1: ارجع واقول الله يقشكم يلي ببالي.
0: امين اربع مرات. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا خالد اتصالك هلا بيك مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو مرحبا
0: اهلا
2: عليك. انا ساعه ولا 40 دقيقه اني اتصل عليكم تردون علي
0: ساعه ولا 40 دقيقه احنا بلشنا صان
2: يعني اوموست 40 دقيقه.
0: هاي تسمى لغويا صيغه مبالغه.
2: مبالغه يعني
0: هي اسمها صيغه مبالغه. اي يعني تبالغين ما اقول لك صار لي ساعه واقف انت قلتي ساعه يعني احنا ما بلشين صان ساعه.
2: اولا انت تاخرت اليوم 15 دقيقه
0: بالضبط 11 دقيقه باعي شفتي باعي انت الوقت عندك ما ادري ما ادري ايش دا تسوي له انت الوقت عندك 11 دقيقه.
2: اقول لك انا خل اقول لك بس شغله.
0: يلا قولي لي.
2: انا مره قاعده برضو على الواحد
0: عافية ايه
2: ولد صغير يعني ما هذول الصغار يعني مو بعمر له
0: ايه
2: 2000 سنه وتقريبا
0: ايه
2: جايب ولد وقاعد قدام طبله يعني هو صغير يعني بعمر طلاب هو.
0: طيب
2: وبقى اكثر من ساعه الولد من كبر بالتليفون عينه طلب قهوه ويدخن دقاير وهذه
0: ايه
2: بعدين ما تحملت انا رد اقوم فقمت حكيت وياه.
0: ايه
2: قلت له لو تحبك ما تنتظرك. قال لا انا انخمت شغلت وياها وهذه يعني اخذها وهذه. قلت له انت صار لك 40 دقيقه قال عدي لي 41. قلت له عشان انت
0: الجيت باعي ايش قد بتألم بحيث حاسبها؟
2: لا شوف هو دقيق صادق بس هي ما اهتمت له.
0: ايه
2: مرات الاشياء اللي احنا نهتم لها يعني انت يومين تو مين يومين على انت تعني رواية انا احسبت الدقائق
0: فتح سبيل
2: بس انت محسن قلت هاي مبالغ 40 دقيقة لو
0: ساعة مو ساعة انا حكيت مبالغة على الساعة يعني هسه انا يهمك فتي حاسب الوقت
2: طبعا
0: سبيل اوكي ورده في دول عينش
2: ايه
0: 50 30 40 200 زين
2: لا يعني كلش اضوج اذا اتصلوا ما يردون
0: علي مو احنا ضغط اتصالات تدرين مره دائما يصير عندنا وهذا بالبدايه خلي بالك انت من الدقين اكو فد يعني بدون مبالغه الحمد لله وشكر فد اكو اثنين يدقون قبلش سحبيهم احنا اتصالات فيصير سحب واحد ورا اللاق انت ممكن ترجعين تدقين هم يكونوا داقين بالتالي يلا قولي لي مروه شنو السلعه اللي تتمنين ان تبقى تنباع بالدولار؟
2: الدولار سلطان تحس العراقيين كلهم فلوسهم بالبورصة الدولار صعد والدولار تحس شايلين مسؤولية ما ثلاث ارباع اللي يقعدون ب 12 الظهر
0: مثلا هو آخر مرة ملتقى بالدولار بفيلم أمريكي. هسه سولف في لي آخر مرة ملتقى بالدولار شايف فيلم أمريكي ما لازم أبيده.
2: يا سلعة تحب تشوفها بالدينار.
0: أتي لا يا
2: بالدولار.
0: إنه تنباع وتنشر تبقى هاي السلعة تنباع.
2: ما في ولا سلعة إحنا هذا السؤال أنت تكون نقول إحنا متحكمين باقتصاد نحن ما عنا تحكم باقتصاد. إحنا نبيع نفط النفط وين تروح السلعة؟
0: لا أنا ما أحكي على الواقع أحكي على أماني. تتمنين
2: يعني لازم انت تكون قريب على الواقعيه يا استاذ سلطان. انت كلش ان الايماجينيشن كلش عندك ايماجينيشن
0: ما بيها شيء بالعكس
2: نتحكم باي شيء باقتصادنا. طبعا ممكن تكون السيارات لانه هيك انت ما راح يقدر يرفعها عليك المستورد كلش كبير فانت راح تعرف هو قصه ليش وزيلك يا هذي
0: يهمك هذا الموضوع؟
2: اي طبعا يعني انت باكر عقب تروح تبدل السياره مالتك زين هتروح تاخذ سياره يقول لك لا هاي تسدد 150 مليون انت تعرف هي سعرها قد يعني فنظل انها تبقى بالدولار انت حتى لو يقدر يساعد ما راح يساعد دور قوارتين 10 بس ما راح يساعد هوايه حتى كل ما زاد هم ماتين هاي السيارات يعني اشوفها مهمه واكو بعض الامور هم ماتين بالدولار
0: شنو
2: يعني اقول لك حتى اذا رحت برا عمليات هم ماتين بالدولار حتى معنا بالعراق اكو عمليات بالدولار 1050 عملية
0: تشغيل.
2: يعني هواي اكو اشياء احنا يعني مقننيها صايرة كلها بالدولار ما نقدر احنا نتحكم بها.
0: نعم.
2: بس اذا اتمنى وفد شيء يبقى بالدولار هي هاي السيارات بس.
0: سيارات. طبعا. اوكي. حلو.
2: انت شنو اللي تتمنى يبقى بالدولار سلطان؟
0: انا بالاخير طبعا انا اسولفها.
2: انت الاخير الدين جاوب
0: بس لا مو بالاخير ما احكي ليش انا قاعد هنا ولازم مايك وسوالف وتفعل راتب
2: اي صدق انت لك حصه الاسد
0: بالاخير اكل تاكل وحدي بطلع
2: اقول لك سلطان
0: عيني
2: قديش تحس العراقيين كلهم يعني مهم عندهم هاي الازمه الماليه والفلوس وهذه ومتاثرين بازمه الدولار وهم ما متحملين مسؤوليه نفسهم.
0: لا هو هذا فيلم هندي انهم متاثرين ترى كل شيء ماكو
2: ها
0: فيلم هندي ما متاثرين هم
2: اي اي ما والله
0: أيوة بس ويا العالم يسولفون ما يدرون
2: واللي يسولفون هم الناس الطبقه يعني المتوسطه الطبقه الفقيره
0: لا بغض النظر عن وجود الطبقه
2: هو مالي بالدولار ولا يم الدولار اصلا
0: ما عليه وهي هاي هو ستاثر بانه السوق وما ادري شنو زادت عليه ممكن بس هو
2: اقول لك انت مو كانت الورقه تباع 120 وبعدين صارت 160
0: وطلعت لا هو ساي لو اسوي سؤال بس سؤال مفاجئ للكل الى انا اقول لك قد حصه العراق من الفيدرال الامريكي بالدولار تجي عندنا كل شهر احنا ما حد حيعرف ما يدرون ايش قد يطلبون
2: ما حد حيعرف
0: لا الموضوع ما يهم
2: برميلنا في اليوم بيش
0: ما يعرفون الموازنه حسبت على ايش قد ما يعرفون خلاص فيعني بس احنا اليوم شوي مسوي لهم اجواء خل اشوف والله احساس المسؤوليه عندهم لي وين عالي
2: لا انت لازم تسوي عطف ذهني
0: لازم شنو؟
2: عطف ذهني
0: تسوي لازم طبعا اسوي عطف ذهني هذا بقيهم هيك شيء ترى ما لحق عليهم مجتمع
2: ترى يعني برنامجك ابد مو ممل انا كلش
0: الحمد لله الحمد لله
2: بدول عيني مو ممل بس الراد يسوي لنا عصب ذهني وابتعد عن هاي يعني الاشياء العاطفيه والاشياء اللي تتخيل تتوقع احنا ما نريد نتوقع احنا نريد نعيش
0: اسمع القفله دائما انا اقول لكم سمعوا القفله قفله تجي بها
2: انا اوريدي وصلت البيت
0: عاشت ايدك
2: شغل الراديو اسمعك
0: عاشت ايدك تحياتي لك مروه شكرا جزيلا لاتصالك اهلا ومرحبا السلام باي ناخذ اتصال الو
3: ابو الحب صباح الخير
0: يا اهلا وسهلا صباح الورد
3: يا رب ان شاء الله خميس مبارك على الجميع
0: الله يخليك جمعه مباركه ان شاء الله
3: جزاك الله من حريات الآب قبل حريات الجنه
0: الله يحفظك ان شاء الله تلقاهم قدامك
3: اللهم امين
0: حبيبي سولف لي شنو السلعه تتمنى ان تبقى تنباع وتنشر بالدولار
3: بقي كهربائيات
0: سلعه مو نعدهن سلعه واحده قل لي
3: هي كل الكهربائيات أو
0: كل الكهربائيات الأجهزة الكهربائية قصدك
3: كل الأجهزة الكهربائية الإلكترونية أو بالدولار
0: كلها
3: يعني ليش تخليها بالعراقي الكهربائية قاعد تجي قاعد تشتريها من برا بالدولار
0: أي مثلا ثلاجة بثلاث أوراق مجمدة بورقتين تلفزيون بست أوراق
3: وال أنا أقول لك والدول المستوردة من عارفة بالدولار
0: شنو
3: الدول المستوردة
0: الدول المستوردة ها أوكي
3: أي أنت تشتري بالدولار عارفة بالدولار
0: إيه ذن السؤال. زين ايش معني الكهربائيات؟
3: كبدي انت قاعد تشتريها بالدولار. بالمناسبة قبل ما انسى ملاحظة للجماعة الاتصالات اللي عندكم اليوم قلت لها ستبان الصبح الظاهر هم ما عدلوها صارت بس عندنا مو زين البوابات عشان ضان.
0: ليش؟
3: عدلوا البواب يرحم والديكم
0: شيلوا
3: شيلوا الهوائيات
0: شيلوا
3: وين شيلوا؟
0: شيلوا تحاول تعالي جاي هيك على يرموك.
3: لا خلاص يمكن الزحام وعمال نفسي
0: يرموك يرموك هسه ما قلت لك ما قلت لك اشيل من الكرخ كلها حاول باليرموك.
3: ايه رب الازدحام اليوم.
0: لا لا ماكو يرموك فتشوله هو غير مطاعم ما حد يروح لها اليوم. ايش بيك انت؟
3: لا لا والله يروحون.
0: ايش بيك؟
3: اقول لك الباحه طبيت الزحام فيهم كل يومين.
0: اقول لك غير الخميس
3: الخميس
0: اقول لك الخميس انا باليرموك عاقول كان يفتر بالنص. ايش بيك غير ماكو احد تشوله؟
3: شوف هاي ما الخميس انا والله الخميس ما طبيت صراحه ما
0: اعرف
3: بس الباحه السياره ما قدرت اطبقها يا اخوي.
0: ايه انت عندك مشكله.
3: ايه
0: نيتك مو صافيه كان طبيت والله.
3: لا لا مو نيتي
0: والله نيتك مو صافيه.
3: كان اللي قاعد يدفع يمشي والله قاعد يدشلك وحقه والله.
0: ايش
3: بيك يمشي كذب.
0: طيب
3: لانه هو الفقير فقير ما بيها مجال الفقير ما له دخل.
0: ما له خصم
3: والله. طبقت البيض 2000 دينار نقطه 2000 دينار هي يوم انت باقي 25000 اذا قدر يطلعها.
0: طيب تحياتي لك حبيبي انا ممنون منك راح اطلع فاصل. تحيه شكرا جزيلا فاصل قصير نرجع لكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي من النجف: نهج الحكومة لا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضية. النزاهة: تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة: أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الأمن الوطني: عملية أمنية نوعية تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطف فيهما في بغداد. الجيش الإسرائيلي يقوم بتقديم الخط الأصفر غرب الشجاعية ما تسبب في نزوح السكان شرق غزة. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مستمعين طبعا رجعنا لكم الساعة الثانية من حلقتنا وسؤال الحلقة اللي يقول باعتبارك أنت مواطن عراقي جميل رائع وباعتبارك أنت مواطنة جميلة حلوة تخبلين ما مسوي تجميل شنو السلعة اللي تتمنين أو تتمنى أن تبقى يتم تتمنى طبعا تتمنى أن تبقى يتم تداولها بيعها وشراها بالدولار باعتبارها لأنه إحنا الآن طبعا نمر بهذه يعني هي ما أقدر أزمة ولا أقدر أقول إنه هي مو أزمة بس يعني حالة جديدة حصلت في العراق وحقيقة كثيرين يعني سولفوا بيها. خلينا نأخذ ويانا بالاتصال. ألو
1: ألو
0: نعم
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله
1: أخويا سلطان الكبير صدام أبو مصطفى.
0: كل الهلا هلا صدام شلون أخبارك؟
1: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك يا حبيبي في دول عمرك. سولف شنو يا
1: شاء الله إجازة سعيدة إن شاء الله بالنسبة لك وللكادر كله تحياتي لكم.
0: ليش أكو إجازة؟ من إجازة؟ من إجازة؟
1: إيه مو أنتوا عندكم الجمعة؟ الجمعة مو أوف اليوم أحد.
0: لاحقني عليها
1: الجمعة. جيتوا بعد
0: غير بس الجمعة.
1: وأنت اليوم عم بارد عليك طالع الرزق.
0: في الدول
1: العين.

0: هم بهاي الفترة ممكن يصير عنده نوع من ال خلينا نسميها الجراءة، انه ممكن يحكي يقول لك لا هذا الوضع مو هيك او سالفه. انت بوجهه نظرك يعني هسه انت قاعد
1: اربط لك فشغله صغيره. انا البارحه طبيت بمحلين زاهي، واحد يبيع ب 2000، واحد ب 2.25، واحد 3.25، تمام. انا اعرف، انا ابو جمله، انا اعرف سعر
0: السوق. اي سوق يمك مبين.
1: انت اليوم من تجي، حتى البارحه حكيت، ايش قلت له انا لابو الماركت؟ ماركت يعني ما شاء الله. قلت له احنا تدري ايش رادنا؟ قلت له رادنا 911 نفعل هذا الموضوع، تطلع لنا الاقتصادي سوي جرد على المحلات. يا اخي هاي فرصه، المحل مخالفه غرمه غصبا ما على راس الناس تلتزم بالتسعيره.
0: طبعا تلتزم،
1: بس انت ما حد ملتزم. يعني هسه البيض والدجاج نزل، انت تروح تاكل لفه ب 8000 والدجاج ب 6000 و7. احنا نعرف هاي المطاعم اللي 24 ساعه تطلع وتحلف. نزل الدجاج والبيض راح ينزل السعر؟
0: لا طبعا
1: ابو المطعم
0: بقي نفسه، وبالعكس اصلا هاي هسه هاي جيده الى هو
1: سلطان. اخوي الكبير ابو واسر الذهب، احنا ترى انا وياك عشنا جيلين وعرفنا الموضوع وين. يا اخي حاسب هاي فلوس مطشره بالسوق، انت مو تقول ما عندي ميزانيه. هاي ميزانيه المو ادمي حاسبه، واللي دخله نص فما دون افتح له مثل اورز دي، افتح له يا اخي جمعيات الهايبر ماركت خليه مدعوم وبحصص. احنا مو كنا نستلم من الاورز دي حصص؟
0: اي والله كنا الاورز دي اصلا كانت السلع، حتى كانت السلع المعمره كانت بالاورز دي.
1: الفرح مع الاوادك. انا اليوم هذا ترى والله حله بسيط. انت يا الحاني هسه لو يخلوني مسؤول على الاسواقات غير والماركتات والجمله، والله طلع كل شهر مليارات ميزانيه للحكومه. اكو هواي طرق. المو ادمي احاسبه. أيوة. واغرمه واكسر ظهره.
0: طيب انا ممنون منك
1: سلطان.
0: قل لي
1: ثانيتين بس اخذ منك. اليوم احنا كنا عشنا وشفنا شيوخ العشار يقعدون يفصلون المو ادمي حشان،
0: صح؟
1: والادمي هذا يسهلون امره. ليش يكسرون ظهره فصل قوي حتى مرت اللقمة
0: ما يعيدها ما يكررها؟
1: لا يعيدها، بس الانسان الخير اللي يغلط الناس السامحه يابا هذا واقع جوه الفراش، لان هذا خير وصار عنده غلط ندري بيه ما راح يكررها. حاسب حتى المجتمع يعيش.
0: من امن العقاب سال ادب اخي،
1: الحمد لله يعني على كل حال.
0: طيب يلا تحياتي لك حبيب ممنون. انا شكرا جزيلا
1: اخوي، يطول عمرك. تحياتي لك.
0: تحياتي لك. ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو،
2: مساء شيخ الشباب.
0: مساء النور، اهلا، شكر،
2: مشتاق لك والله. هواي شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
2: والله الحمد لله، سفره ما وقعت لي والله.
0: ليش؟
2: بس رجعت لبغداد تمرضت.
0: والله انت تخسرتهم، ما بقى شيء.
2: والله شو سوى؟ انا قايل بلا بيدي، بس الجو رطوبه ما عندك دينكم، رطوبه عاليه كلش.
0: ما اكو هاي مره

0: طيب اذا انت برايك بس الضمير عندنا ممكن نبيعه ونشتري بالدولار
1: بالضبط. واذا الحكومه جاده والصدق يحكون على تعصب في الدولار بالمكاتب والصرافات
0: طيب
1: اي او صرافات ما يكتبهم اسحب الاجازه من عنده وجمد اموال البنك المركزي والمصارف بالدولار والحرافي.
0: طيب عقوبه تصير مضاعفه. طيب
1: يعني بس قالوا دولار 250 التجار يلعبوا لعب يعني حاجه 90,000 والله اظن قصتها 150,000
0: زين. هذا طبيعي مال مال مال المواطن. هو احنا مشكله
1: والله العظيم احنا على قولتك الشعب يدفع الفاتوره.
0: يدفع فاتوره هو شنو هو متونس على الفاتوره
1: يلا لا
0: ما عنده مشكله
1: والله. والتاجر يسرح ويمرح وما حد يحكي على عينك.
0: طبعا من يحكي ياه ما حد
1: والله عندي تجربه مشان اطلع حد محل ما الكترونيات حزله.
0: للاسف. طيب
1: وضعت البيع وش تبيع؟
0: ايه
1: يعني
0: تحتوي 360 ونص. ما حد. طيب تحياتي لك. شكر حبيبي ممنون. أنا شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا وارد. هلا بك. مع السلامة. باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور
2: الحبيب.
0: اهلا وسهلا. هلا اخي. هلا مرحبا. الله يحفظك.
2: اي مس يو سو ماتش.
0: اي مس يو تو.
2: بالبداية أخوي بسام بولادة ريم.
0: أي ريم. أي
2: إن شاء الله. هي ريم غزال مو؟
0: أي ريم الغزال طبعا.
2: أو لا قبل
0: جيجار عندنا ريم همين.
2: جيجار ريم
0: يستاهل. وكانت عندنا ريم باص اسمها ريم
2: صحيح.
0: احمد حكي حكاية يعني
2: لا ربك.
0: والله العظيم.
2: احمد اليوم على الخوف.
0: طيب شنو السلعه اللي تتمنى ان تبقى تنباع بالدولار اخ منير؟
2: الدومنه بالخلاصي.
0: الدومنه
2: اي
0: الدومنه شنو يعني؟ هي كحجر لو كلعبه لو شنو؟ ما دارت تمشي بالدولار.
2: لا هي كحجر حتى واحد يتوب بعد يلعب بيها.
0: ها حلو.
2: ايه واحد كذا قلبي.
0: ايه
2: انا لاعب وانا لاعب.
0: ايه وبس يسولف وطلع كل شيء معك. ايه
2: سلكنا.
0: ايه
2: يعني بكم كان يعني خلانا متفقين على نفسنا وعلى الوضع.
0: زين. هي هنا خصة هي باو على العاب. خصة هالالعاب والتسالي اتمنى انه يصير تدري شنو يصير عليها غرامات. كل واحد يحكي عكس ما تاتي النتائج يتغرم بالدولار.
2: والله اي
0: أيوة والله لازم اقول لك منير. اقول لك منير يقول احمد يقول كل واحد لازم يلعب عكس ايد صاحبه ينذب بالسجن.
2: والله مقترح.
0: والله مقترح رهيب
2: بالله. مقترح جدا جميل.
0: اي والله مقترح رائع ولطيف بصراحه. يجب ان يعتمد. ومن الممنون. وين رايح؟
2: يعني هذا يراد دراسه يعني مو بس سجن. اي
0: وعقوبه هو بالاشغال. اشغال شاقه يراد. اشغال شاقه نسوي له.
2: اي بالصوت.
0: اي يا ما ارتب لك الحكي هسه لما الكيا الحكي.
2: اي والله جات خدله يعني اعذب بيه.
0: انت يعني تعبنا بصراحه الموضوع تعبنا.
2: ايه والله يعني.
0: يا الحمد لله. طيب تحياتي لك منير. شكرا جزيلا اتصالك.
2: وغالي بصراحه.
0: شكرا حبيبي. هلا مع السلامه. يلا رواع فهد نوري.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: هاي.
0: واو. شلون العفو عيد الياب بالزحمة؟
1: هاي.
0: انت تتوقع راكب عليك؟ يعني ترهم لك؟ ترهم لك؟
1: اقول لك الخدع.
0: ما ادري. مهم. طيب شلون الاخبار؟
1: تعتبر مثل هاي شخبارك؟
0: الو. شنو السلعه اللي تتمنى ان تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
1: شكو سلعه تتجاوز او ثمنها 300 دولار؟
0: ايه
1: بعد كله الدولار يعني ما يساوي مبلغ 300 دولار كله.
0: سلام. سلام. وشو شلون نعرف احنا ب 300؟ شنو عادي؟
1: ايوه
0: سعرها حاجه تشتريها. لا جوز اكو اشياء سعرها يمشي وصيص عادي ينزل. ايش مدري احنا
1: اساسا الساعه ولا قال اجهزه كهربائيه
0: لا تصعد. زين هسه مثلا سعر الاعلانات مال ذني البلوجرات مره ب 300 مره ب 400 مره ب 500 مره ب 200
1: هذا ما له علاقه. هذا سوق واحده يعني ما له علاقه.
0: مره ب 50 مره ببلاش.
1: انا عليك انت عطقي من اللي تشتري منك عراقي؟
0: ها شنو؟
1: من يستقبل منك عراقي من الجماعه؟
0: ما حد يستقبل ماكو بس دولار.
1: من يستقبل منك عراقي؟ اما دولار دولار.
0: مرات انت تكسرها على نفسك تقول يا بس بدال ما مثلا 500 دولار خب 500,000
1: سوالف بعدين تقول
0: بعدين تقول
1: او صراطين عند الدولار. والله انا ما
0: ادري شنو حبيبي سل
1: ان شاء الله يكون عندك
0: يا الله
1: قرر اذا تحولت العفو عملتنا الى دولار.
0: اي
1: صار تعاملنا كله بالدولار.
0: أي.
1: مثل تاكل دول غير امريكان.
0: أي.
1: تعامل بالدولار مثلا سنغافور الدولار ماليزي الدولار مو موقعي تشي.
0: اي اي
1: شنو الضرر اذا تحولت العمله مالتنا دولار؟
0: شنو
1: هذا تبعات ماليه وهاي السوالف؟
0: مو هذاك الدولار تحكي عليه مثلا شلون دولار الكندي هو مو دولار دولار هو الاسم العمله دولار مثل هسه اكو مثلا اكو ليره سوري واكو ليره لبناني بس هي مو نفس الليره بس اسمها ليره ومثل ما عندنا احنا الدينار احنا العراق دينار والاردن عندها دينار ال 100 دولار عندنا احنا نسوي لها هسه 152 والاردن ال 100 دولار تسوي 70 ما بيها هي اسمها
1: فما في حال نستخدم الدولار بدل من الدينار
0: صرنا دولار
1: اي نستخدم الدولار احنا نعرف الدينار
0: اي
1: هل يضر سياده البلد
0: طبعا العمله تعتبر جزء من السياده الباوع السياده خلينا نحكي صور السياده بالامم المتحده الارض العلم والعمله والنشيد في بعض الاحيان اي طبعا ذن صور من مو سياده هيك صور من صور السياده لذلك انت تشوف هسه مثلا كل حقبه زمنيه كل حكم يجي او فتره حكم معينه اول سلام راح للاسف حتى نشرحها تسوي مثلا نشيد جديد علم جديد عمله جديده ويعني هذني الاشياء ان ابرز الاشياء اللي تصير وانا اوصيكم ان تتابعون واحد من اجمل واروع والطف الفيلرات او شو نسميها احنا السكتشرات لا السكتشرات اللي انا الحقيقه اشتغلتها ب 54 حلقه لا تتعدى كل حلقه 7 دقائق اسمها

0: كلها. ناخذ ويانا اتصال. الو يكون بصوتي.
1: الو ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: انا استاذ سلطان الذهب.
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
2: مدراوي استاذي.
0: اهلا يا محمود.
2: شلونك الغالي؟
0: الله يسلمك يخليك.
2: استاذ سلطان ليش نستخدم دولار؟
0: ليش نستخدم؟
2: اي ليش ما نكسب بيه يعني عمله صعبه للبلد ومن نتعامل بيه؟ مثلا النفط والبنزين والغاز، واذا عندنا شيء نصدره نصدر عن طريق الدولار. واللي موجود بالبلد ما نستخدم اصلا اي شيء اسمه دولار، كل العمله ليش بلد مو بسياده مثل ما قلت انت.
0: اي عده سياده، لكن الدولار يعتبر واحد من العملات العالميه اللي يتم تداولها. و
2: ليش نسوي له قيمه
0: للبلد؟ نسوي بالبلد نسوي لا حجي، هو عنده قيمه يعني غصبا ما علينا، ما له خص.
2: اي هو وياك بس مو نوقف من وراه. احنا عندنا عمله، نمشي بداخل البلد بعملتنا.
0: اي نمشي بداخل البلد بعملتنا
2: برا، يصدر يطلع ماده برا. اعطينا دولار حبيبي، اخذ الماده من عندنا والله وياك.
0: هو اوكي ليش ما نسوي احنا؟ لا هذا مو لازم. ليش نسوي احنا؟ هو لازم يكون هذا الطبيعي.
2: أي.
0: ما احنا طول ما احنا بلد منتج احنا لازم نصدر سلعتنا بالعمله الصعبه، او خلينا نقول العمله العالميه.
2: صحيح.
0: بدليل احنا من نجي نبيع النفط ما بعنا بالعراقي. بس نحكي عن سعر الصرف، هذا واحد. حتى ليش؟ حتى تجي الموازنه بالعراقي ونطرحها مجلس النواب، يطرحها بالعراقي ويصادق عليهم، طبعا مجلس الوزراء يطرحها وبعدين مجلس النواب يصادق عليها. فاحنا بالتالي المشتقات النفطيه تباع للخارج بالدولار، بالعمله الصعبه والعمله العالميه.
2: اي شيء مو بس المشتقات،
0: ما عندنا غيرهن. هسه تيجي تحكي الاخرس وغير عندنا غيرهن نوديهن.
2: تعود اقول مثلا
0: ايش عندنا مثلا؟ اي
2: وصدرنا طرشي او معدنوس او كرفوس.
0: اي
2: ما نصدر بالعراق، نصدر بالدولار. حتى شو نجيب عمله صعبه للبلد؟
0: اي حلوه
2: انظمها تفيد.
0: هو هسه احنا بالضبط هسه احنا قاعد لا مو بصفنا مية. اي احنا مثلا مو تبقى السلع، هي تدري اكو سلع شبه استهلاكيه، وهذا الموضوع لازم يتوف انت تسد السوق المحلي بعد ذلك تلجا لهذا. احنا الكرفس شويه يعني هاي الفتره راح نستهلك اكثر باعتباره الوحيد اللي ما راح يصعد، فما راح نقدر نصادره بعد، صعب يعني. فهي رساله الى كل بلدان العالم، الكرفس والنعناع والرشاد والفجل الاحمر تحديدا، الابيض انا ما احبه يعني نعتذر.

0: والكبسه وياها فجي يصير كلش طيب ومندي
1: ورسه سلطان. انت تقول الدولار غصبا ما علينا له قيمه
0: ايه؟
1: نقدر نسوي له ما له قيمه
0: شون؟
1: بس يفيد البلد.
0: شو نسوي له؟
1: ما نسوي له فد اساس. ها اروح اشتري سياره
0: ايه؟
1: لازم اصرف هاي دولار اروح اشتري سياره
0: ايه؟
1: اقوم ادور على الدولار. ها هذا ارخص من ذاك، هذا اغلى من هذا
0: ايه؟
1: يبيع الدولار
0: صح.
1: ليه نسويه؟
0: اي مو مش مو مشكله هسه هسه نحكي احنا غير نحكي براحتنا نسولف الصح
1: احكي براحتك.
0: انا اقول لك هسه التاجر جماعه السياره رفع عليهم ان يبيعون السياره بالعين هسه من اجى هو مشتري السياره على المنصه 132 بوقتها يبيع لك اياها على سعر السوق السوداء بيش يبيع مكسرها دولار فيجي يبيع لك اياها على 148 هاي سابقا ايام ما كان 848
1: ايام الخير
0: ايام الخير ايام الخير يبيعك يا 148 ويربح بال148 عليك

0: الإدارات المحترمين مع احترامي لهم، لكن الأغلبية، أنا آسف للجملة بس هذا واقع الحال، الأغلبية يلعب عليك هاي اللعبة ويدوخك سطرك، بينما من تحط ليهم بالدولار أنا أصفهم أعرفهن. أنا أدري السيارة، أنا وأنت كنا حكينا نشتري سيارات، أنا خلي أقول من بداية أشتري سيارة من 97 لليوم أنا أشتري سيارة بالدولار، أعرف هاي سعرها هلقد بالدولار، حتى ستجيني تقول لي أنا اشتريت أولدز بوقتها ب 65 ورقة، أعرف الأولدز بال 98 65 ورقة، البي أم كان ب 98 وبدفتر، أعرف هاي. من تجي تقول لي هسه الأولدز بيش، أقول لك 15 ورقة لأن كانت هي ب 65، أعرفها بس ما أعرفها بالعراق إيش قد، ما أدري.
1: زين استاذ سلطان، يعني ما اقول لك انت مسام النظام قبل كنا ما نعرف شيء اسمه دولار ايش بيع،
0: لا كنا نعرف بالمناسبه كلش نعرف، وكان التصريف 230
1: صح، مو مثل هسه اساسي
0: مو اساسي، لان احنا كنا اصلا ما عندنا، هسه احنا مو عندنا حصه دولار، قبل ما كان عندنا حصه، كان العالم ما موجود شيء طونه برنامج الغذاء مقابل الدواء، هذا كان عندنا موجود برنامج الغذاء والدواء مقابل النفط مقابل الغذاء والدواء، فكانت فليساتنا تبقى بالبنك، جماعة البنك احنا يشترونه، شلون هسه احنا من انت اني من عندنا جهال، من يجي يقول لك مثلا بابا، او يقول لك مثلا بابا اريد اشتري ملابس انطيني، تقول له لا انا اشتري لك، فهي نفسهم كانوا هيش الامريكان هيك كانوا علينا ترى يعني
1: صح.
0: اي فبالتالي فتشنا من عرفه، هسه انا ابنك بنتك ابني انت متزوج؟
1: اي الحمد لله،
0: اي الحمد لله، هسه ابنك يجوز عمره 7 سنين 8 سنين، يعرف يعرف ال 50 وال 50 بس ما يعرف قيمتها شنو هي هاي،
1: صح
0: ما يدري شنو هي هاي، ما يعرفها شيء، يعني هسه انت تعرف ال 25 قيمتها وش تشتري بيها، وما عنده خبره الحياه بحيث يعرف ال 25 اقدر اطلع بيها اروح الكربلاء وارجع وانطي واشتري لفه، يعرف مثلا 25 اقدر اني اوقف يم مثلا رضا علوان واشتري الي ما ادري شنو هوت شوكليت وذني سوالف والهاي، يعرف
1: الطيني بابا الطيني،
0: ها بابا الطيني بابا الطيني، هي لان هو عنده سحنا حكايه اخو بحكوا هنا يقول لك انت الدينار ولا الف نفس الشيء، هم هذا الجيل ما يعرف، فاحنا كنا ماكو، احنا كنا احنا مسيطرين، لا احنا ما كنا مسيطرين بزمن عبود ماكو، فلذلك كانت بقرار من الامم المتحده كانت فلوسنا تنزل عن طريق تصدير النفط، هم ينطونا غذاء ودواء، واحنا ويا الغذاء عبر ما ادري شنو ويا الدواء مشيني
1: ويا كارت ما شفت محل كاتب،
0: لان هم عندهم عمله عالميه،
1: عندهم ايوان
0: الايوان الايوان الصيني يحكم يحكم على اسيا غصبا ما على شوارب اكبر شارب شنو، والين الياباني اذا حكما باسيا
1: يشتري منهم بضاعه اعطينا $100 روح اشحنها براحتك
0: عافيه بالضبط، للتصدير ياخذ منك دولار
1: اي
0: بالداخل تحكي باليوان ايه
1: هي واذا يجيك اجنبي يسايح يابا مثلا لفت الهمبرجر بخمس دولارات على 6 ايوان او 2 ايوان
0: مثلا
1: يترجم سياحه
0: ايه عادي
1: ما عندك عمله مالتهم
0: طيب
1: الحمد لله
0: الحمد لله وشكر شكرا جزيلا اتصالك تحياتنا واكو معلومات هاي تسلم واكو معلومات بهالحلقه اخذناها وانطيناها للعالم تفضل استاذ احمد اقول لك هذا عشان اليوميات الطيبه يا جماعه المسائي طفى.

0: عقليتك رائعه. السيد رئيس الوزراء والله استفاد من احمد، والله عقليته تخبل. ناخذ يا اي والله مؤامرتين احمد يسوي ينزل السوق. ناخذ يا الاتصال. الو
1: سلطاني
0: عيني
1: شلون الامور؟
0: اهلا منقذ.
1: شايف من تبدأ الأسبوع بالصناعي 250,000 شلون حلوة؟
0: بالعافية حلوة تخبل، شيء جميل بالعكس. هذا ينطيك أمل
1: شوية. طلعت أول ما طلعت جريت التليفون أريد أتصل بيك.
0: ينطيك أمل وفرح بالحياة القادمة.
1: أنا قايل لك مسبقا على الهواء إنه أنا ما ضم فلوس هذا الشهر، عقبت عندي 150. ليش تعقب 150؟
0: والله ما هذا بداية هيش نهاية شلون؟ ما
1: مستعيد.
0: سالف لي تعال.
1: شلونكم؟
0: شنو الشيء او السلعه اللي تتمنى ان تباع وتشترى بالدولار؟ ها منقذ شنو استشهدت؟ شو صار بك؟ شنو؟
1: لا مو استشهدت، لان انا اوريدي جريت التليفون، لان انا ذاك الاسبوع يمكن 4 ايام احاول ما حصلت، فما اعرف اليوم اول اتصال، فانا استحي من اخابرك وانا ما اعرف شنو الموضوع.
0: مو حكيتك اياه هسه، سولفتك اياه.
1: مو انت سالتك لازم واحد يصفن سلطان.
0: باوع والله شوف لا تصفن، فلا تروح اصفن وتعال ما طول باقينا ربع ساعه تلحق.
1: يعني على يعني على الاغلب على الاغلب ال يعني ما ادري، بس ممكن الذوق.
0: الذوق يعني. اوكي حلوه بدايه موفقه. الذوق يصير ينباع ويشرى بالدولار.
1: ايه الذوق
0: ايش معنى؟
1: لان اغلى شيء بالمجتمعات حتى المجتمعات الديمقراطية يكون عندها ذوق.
0: اوكي
1: وانت اكيد تفهمني شنو اقصد بالذوق. انا ما اقصد بس ذوق الملابس.
0: لا احنا نحكي بالذوق العام،
1: ذوق الاتيكيت. من واحد يفتح لك الباب وانت تباوع ولا يمك قول شكرا.
0: ايه ماكو
1: هذا ذوق.
0: لا
1: من واحد يقفلك براس فرع وانتو ثلاثة

0: كمجتمع ياباني، لأنه إذا أنت تقرأ شوية فتساعة ونص روح أقرأ تاريخ اليابان، ترى تاريخ اليابان والحكومات اليابانية عبارة عن مقرفة.
1: طبعا
0: هيروشيما وناكازاكي هم صنعت جيل كامل. واحدة من أساسيات بناء هذا المجتمع ما بعد هيروشيما وناكازاكي هو شكرا كن على ثقة. شكرا
1: وتشوفه مجتمع شكور جدا دائما عند هاي ينحني.
0: وأنا من هذا المنبر الكريم أقول شكرا لك وشكرا لهذا البرنامج.
1: وأنا جدا أشكرك وأشكر مشاركتك، يعني أنت رائع ودائما مشاركاتك تعلم. Thank you.
0: يا حبيبي
1: تحياتي لك حبيبي. هلا بك، مع السلامة. باي باي. مقدم تفضل استاذ. هاي

0: ناخذ اتصال. الو
1: سلطان.
0: اهلا اخي
1: الغالي مشتاقين.
0: طلعت عليك اشاعة قبل فترة قبل يوم انه انت عساس تعرضت لوعكة صحية.
1: انا وعكة صحية؟ لا كنت معزل.
0: لا حتى بالتيك توك شفتك ماكو
1: تيك توك لك ما ادري منو مهكر الحساب مالتي 1,100,000 بالله شلون متتقهر.
0: هسه شنو راح؟
1: راح
0: كذب
1: والقران هسه قاعد اشوف واحده بصيانه بس هو على
0: انت موثق مربوط. عملك التجاري
1: يا اخي وثقت 20 مره ما اعرف يطلب ايميل وهذا من الاشياء انا مو ياهم صلوح.
0: حرام
1: واحد هي شوي شي طيروه. اي والله هسه سوى واحد جديد عادي
0: عادي
1: حرامات
0: فدوى لك عادي.
1: اي والله اي والله كلش مقهور عليه تدري.
0: لا ولا تنقهر
1: والله
0: انت بطل.
1: اي لا لا بابا اللي يجي هلا بيه احنا على باب والله الناس تجعل على الشغل.
0: اي صحيح
1: سلطان هاي الاغنيه قبل ما تقول انت المقطع بيها كلش قوي. ايه والله شاهد. ايه يعني عجيب هو اللحن ينطيك في الطاقه سعاده
0: عافيه صدق سعاده
1: والله العظيم والله. يعني فد شعور ما تحصله يعني تحصله بدايه العلاقات الجديده من نام الناس.
0: ايه
1: قبل كل شيء تحصله. اي تحصله متعرف على انسان انت حاب تتعرف عليه بقوه.
0: مع العلم هي حزينه إيه؟ على قولت احمد يعني احمد
1: ما اعرف كلماته.
0: انا ما اعرف كلماته.
1: انت تعطي دفعه قويه. إيه؟ هرمون ما سعاده
0: صحيح.
1: اي إيه. زين
0: مثل وجودك بحياتنا
1: والله انتم الطيبين والله مشتاقكم. هسه ما واحد يشوفكم
0: ماكو يشوفني. تعال يلا شنو السلعه اللي تتمنى ان تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
1: اول شيء اوقف اكو فاصل اعلاني. عازميني بشغله واحد قال بس تعال صورني نروح ناكل يمه. من يجي محمد انا ياك هو الاكل حقيقي طيب مو كذب.
0: طيب
1: هذا على صفحه. اخابرك ماكو اجيك راسا يعني مفاجاه
0: حسب
1: طبيعه العمل. هاي هسه ارجع على سؤالك شنو
0: شنو الشيء اللي تتمنى ان يبقى يتم بيعه وشراءه بالدولار؟
1: والله يا شغله تعبانه انا كرايي الشخصي ان ذيك مره مو رحت لبنان. لك حجه صلخونه صلخ التاكسي منا لهنا بالدولار 7 دولار. يعني ياخذك شلون نقول من الدوره للمهديه او السوق
0: زين
1: البياع. فاشوفها بالنسبه لاهل لبنان صافن افكر بعيشتهم مش قد صعبه. اللفه تطلع 12 دولار هاي اللي ناكلها احنا بويست برجر ب 7000 نفسها هذا عند ابو سندويش ونص تطلع بفلوسنا العراقي 18,750 فينجر ولفه عاديه. فنهيبه هنا انا هذا ما يد علي شيء بس عندي فد تنويه للحكومه يعني اصدقائنا علي الزيدي الشاب بما انه بقصتنا واحنا فخورين به نقول
0: نعم
1: يعني معني عوف هاي على صفحه فخورين بس يفتح البيض اللحم الدجاج يفتحها بدون اي ضريبه وقمرك.
0: اوكي
1: شوف الشعب شلون راح يرتاح تعرف ليش؟ يعني طبقه البيض تنزل لانه يعني هو هسه من
0: الاسباب هسه بيشيه
1: هسه اليوم جبت البيض الورق هسه اليوم صار ب 160 اي فالبيض اليوم انا جبته تقريبا ب 72,000 يطلع ابو كان ب 6,100
0: بيش بيش بطبقه 6.5
1: 6,100
0: زين هسه سؤالي لك راح اسالك كتاجر انت بصراحه احكي لي انت ما عليك بالهاي
1: طبعا
0: انت اليوم اذا كان الدولار 130 او 140 او 150 او 200 او 300 او 700 انت انت نفسك تنظر؟
1: انا ابد ما انظر. انا اجيب الحاجه ب 1000 ابيعها 1000 وربع اجيب الحاجه ب 10,000 ابيعها ب 11,000 ملي
0: عراق. اوكي انت تاجر اذا ما منظر
1: ابد ما انظر واربح لانه هسه ذاك يوم صار صعد السوق انا عزلت مو استغلال بس عزلت الناس اجتي باستطاعتها تشيل المحل كله تشتري على السعر اللي انا مشتري
0: زين.
1: من راح يشتري مني المحل كله واخذ فلوسي
0: أي.
1: اروح اشتري غراض راح اشتري نص الغراض اللي بعتها
0: اللي بعتها فلذلك انت عزلت انه جزء من احتجاجك والثاني حتى تعيد تسعير الاشياء عندك
1: بس ما عدت انا كسرت قبل كسرت السلعه العده القديمه
0: أي.
1: على على على توزيع الدولة القديم 132 وضربتها بسوق ال 1520 بعت بهذا السعر قبل بدون ما احد يحاسبني او يصعد السوق او ينزل.
0: طيب بس بالتالي انت هذا الفرق تحمله للمواطن.
1: المواطن يدفع كل شيء ضريبة. هذا المواطن الفقير تعرف من يوقع بيها؟ العامل البسيط اللي يشتغل ويانا بداخل المحل هسه انت وياكم الكادر وانت واني توقع براسنا لان انا هسه رحت اشتريت مال جيزر هذا طاق الاوتوماتيك كنت اجيبه ب 8,000
0: زين
1: اشتريته ب 20,000 قلت لك ماكو سعود قلت لعمي قال هو بيش
0: ايه.
1: زين قال مو ما ادري شنو هاي منهم المحلات اكو ذول التعبانين ما يعرفون المصلحه
0: بس اقصد انت كتاجر ما ينظر عليك اذا صعد الدولار او نزل،
1: ما انظر
0: صعد انت تصعد. اي
1: هسه عندك تاجر مال التمن عنده مخازن عملاقه، كل مخزن مساحته 5 دونم
0: زين،
1: زاد عندك كل شيء تمن واحد 10000 دينار. يعني هسه ما شاء الارقام ما شاء الله ما شاء الله فت 500000 دولار.
0: حلو
1: ها هاي التحويله ام اليومين.
0: اوكي
1: اخرتك هاني طبعا راح اروح، بس هو مشروع انه الدوله ما تاخذ ضريبه على المواد الغذائيه والزيوت والرز. راح يبقى المواطن وين كان السوق 200 250 يبقى ياخذ بطل الزيت ب 2000 ياخذ البيض ب 3000.
0: اي اكله طالع
1: بس
0: القوت اليوم
1: بس هنا هم الاحزاب ما راح يخلوا. اليوم انت سلطان صاحب حقد واني وياك بالدوله
0: بقول
1: الامير سد استيراد البيض. اقول لك ما ترى ما تقول لي سده يا اخوي البيض بدل ما تبيعه انت ب 40 يعني مجبور ويا المستورد تبيع.
0: نعم
1: ب40 بس اذا ماكو بس انت تبيع لي بيش ب80.
0: اي طبعا لا ما تفيدني حكايتك هاي ما تفيدني يعني شيش انا بس.
1: هاي ما تفيدك انت كشخص بس
0: لا ما تفيدني انا من اكون امثل هاي الجهه ما تفيدني.
1: اي يعني هنا هي
0: ليش
1: يقول لك القانون فوق الكل. انا لو اشتغل بالقانون 100% والله العظيم اي مشكله ماكو بهذا الشعب العراقي ما له علاقه منافق مو منافق ما ادري شنو اشتغل على القانون 100%.
0: طيب تحياتي لك مع السلامه باي باي. طيب خلينا أعطيكم شنو الفكرة اللي أنا طرحتها بهذا السؤال، وقد يذهب البعض إلى أنه تشن تتروج إلى أنه الأشياء تباع بالدولار أو تنشر بالدولار. لا أنا بالنسبة إلي أتمنى أن يبقى أنه الشيء اللي يباع وينشر بالدولار أولا صوت المواطن بالانتخابات أتمنى ينباع وينشر بالدولار حتى نطلع الدولار عند الفاسدين. اثنين أتمنى كل ال السلع الغالية كلش البيوت السيارات الفارهة تبقى تنشر تنباع بالدولار. ليش؟ هي حتى تطلع العملة الصعبة اللي عد الفاسدين. كل شيء ممكن يعني يستفاد منه الفاسد أبقيه ينباع وينشر بالدولار، لأن هذه الطبقة طبقة الفاسدين أو السياسي الفاسد أو المسؤول الفاسد أو أصحاب النفوذ الفاسدين الفاسدين طبعا ما دهش يعني هذولي لن يضر منهم شيء. هسه مثلا الامير كان يعني طبعا اخر اتصال وحقيقه حكايه كلش منطقيه، قال لك اني العده فلوس اليوم ترى منظر، واللي هو فاسد وما اخذهن ذني هو اصلا ما تعبان بيه ما مكلفات عليه ما بين كوست ما بين تكلفه. فبالتالي اوكي نحن انا كشخص اليوم مع ان يكون هنالك نوع من التوازن بالوضع الاقتصادي العراقي قرارات السيد رئيس الوزراء يعني ممكن إلى اليوم إحنا بعد نتوضح عندنا بعض الصور وهو رجل وقد يخطئ وقد يصيب والرجل هو حجاها. فبالتالي إحنا نشوف شنو قادم الأيام، بس حقيقة يبقى المواطن العراقي على مدى سنوات كثيرة جدا منذ تأسيس الدولة العراقية إلى اليوم هو يدفع فاتورة أخطاء وفساد ومغامرات المسؤول. فبالتالي لن يكون هناك شيء جديد، هو يدفع الفاتورة ومتونس ما عنده شيء. ومن وقع في الخطأ أو حطنا بهاي المنطقة هو ما ترى ما راح ينظر. لذلك أتمنى فقط أن يبقى صوت المواطن بالانتخابات. من تشتري بالدولار على الأقل تحس إنه أنت إلى قيمة أفضل مما تنشر ب 25000. نلتقي على خير، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي من النجف: نهج الحكومة ألا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجل 100 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضية. النزاهة: تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة البيض المائدة

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: بعد شوي معي هاي الرشيد اف ام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: اسمع وعيش الجو.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
4: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
5: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد، أخوكم نور الزين.
4: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: وين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفر.

0: محدش مرتاح.
1: العاصمة بغداد، العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
2: موسيقى واكثر الرشيد اثر
0: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
8: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الجروح منك خليني اسهر منك لحد الصبح لا تفكر حبي.

تصرف لا تفكر حبنا غلطان.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وتحية لكل أصدقاء لكل المحبين لكل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-1-1-5-0-7-8-0-2 116-117. ألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب، تحية للأصدقاء، تحية للجالية، تحية إلى كل من يتواصل ويانا. بالنسبة اليوم لموضوعنا، اليوم أريد أحكي بموضوع كلش مهم اللي هو الجشع. يعني احنا شفنا هسه بارتفاع الدولار، ارتفع الدولار وانت ابو توصيل، يعني شركات التوصيل البعض من عندها، يعني قاعد تجيني رسائل مرات اطلب شغلة اطلب كذا، فجتني رسالة البارحة يابا قال لي استاذ بلا امرا عليك انتظر، لان هسه اكو شركة مال توصيل او شركات التوصيل البعض من عندها معلين التسعيرة تسعيرة التوصيل. ليش تعلي يعني التسعيرة؟ ليش تعليه البنزين مثل ما هو؟ انت ليش تعلي التسعيرة؟ اكو ناس زي يطلعون اللي دي يبيع عطور، اللي دي يبيع كذا، اللي دي يبيع حاجة، دي يبيع ملابس، يقول لك والله انا باقي على نفس الاسعار. هذا انسان يخاف الله، هذا انسان يحلل ويحرم، هذا ما عنده جشع. واحد يجيب لي طماطه منه، طماطه عراقيه، انت ليش تعلي سعرها؟ دجاج عراقي ليش تعلي سعره؟ بيض ليش تعلي سعره؟ اي والله العظيم، يعني هي هاي كلها هي محافظاتنا واهلنا وبلدنا. صدق والله، يعني ليش تميد اجيبها من تكساس؟ جشع راسا على السعر. وهذه شي مره هم صارت، اكو واحد ما انا حكيته قبل، طابق يعني هاي الكي هاي الحمل، اي والله يعني اتمنى الامن الاقتصادي يتحرك على الموضوع، المفروض ينتشر الامن الاقتصادي، المفروض تعال بابا تعلي اساس انت تعلي الاسعار. لا ورا ما يعلون السعر، واحد يقول لله كلها ارتفعت، هو منو علاه غير انت؟ خدمة توصيل هي توصيل، ليش تعليها؟ اي والله اي لا، هي من امين العقاب اساء الادب. اي لازم المفروض يعني الامن الاقتصادي يتواجد، يعني نتمنى هذا الشيء. لا يعني اتمنى اليوم اشوف الامن الاقتصادي ينتشر، تعال على اي اساس انت مسعر مصعد لي سعر التوصيل؟ اي والله مصيبة. إيه مو هيك، هي مو تصوير والله أنا لا لا لا أروح. بعدين هي

0: متكلم معك، اشتغل في شركه وسبق وان قلت لك انا غطي الشرق كلها، احنا مو مواد غذائيه ولا هي كلها اسمها خدمه توصيل.
1: زين
0: ما صعدنا ابو خدمه التوصيل عنده يساعد السعر
1: ما اعرف
0: قابل التوصيل مربوط بالدولار
1: شو العلاقه؟
0: هو ياخذ كروته، هو ياخذ كروته
1: ما ادري ما اعرف ما اعرف.
0: لو نقول اي لو نقول مثلا ازمه جاز بنزين من حقه لان ده يشتري تجاري
1: زين
0: من حقه ما نقدر نحكي وياه، الامور متوفره. زين احنا موضوع الجشع هذا موضوعك اليوم جدا جدا راقي لان يعني انتم راقين.
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: احنا رفض صعود الدولار استاذ الله يخليك، احنا في الايام العاديه كان الدولار يقرا 120 130 121 وصل 117. اكو شغله احنا يجي رمضان الاسعار صعدت وبلاد الكفر ينزلون الاسعار للمسلمين، يجي محرم الاسعار صعدت من نوبينا
1: مع الاسف
0: بلاد الكفر تنزل الاسعار برمضان وبالاعياد فقط للمسلمين فقط للصائمين، وهذا معروف بكل حال تعرفون هذا الموضوع.
1: رقابه لازم زين.
0: ها
1: اقول لازم اكو رقابه،
0: هي رقابه الضمير وليس انا جراكبك انت ضميرك. احنا شو يقولون قبل يقول لك بيدك حب فوق اقرب
1: اكو
0: زين اي زين. انا بضاعه صارت قدامي هنا يعني مناطقنا، انا ساكن الدوره
1: نعم
0: وابن الدوره ولات الدوره، يعني الصبح انا جيت للشغل انا قايل لك ارجع وجه الصبح نعم شرجة عزلت جميلة عزلت هاي زين. انتوا المحلات الاسواقات ثلاث ارباعكم انتوا عندكم مخازن، يعني انت من قاعد تسوق بتخزن مال شهر اللي قدام مال شهر اللي قدام خاصة زين. هاي السلع الجافة زين انت ثاني يوم الصبح ليش معزل؟ والله الدولار صعد انت ماخذ على 100 133 على 133 ليش عزلت؟
1: زين
0: يعني هذا مو جشع وانما هو الصانع، هو يعني الجشع يتعلم من عنده. انت تذبح العالم بقطنه انت مسوق على 133 233 تعزل ثاني يوم اكثر الاسواقات عزلت. واقولها بصراحه تحياتي الله يحفظه الله يخليه ابو اسحاق الميكانيك اللي بالميكانيك، انا ما رحت له بس اهلي قالوا لي قال طبيت دا اشوف شنو الاسعار وانما اتفاجئ بانه نفس الاسعار، قالوا مالي بالنسبه لي ما صعد. اسواق الميكانيك اذا يسمحون اهل الدوره بالميكانيك مقابل سله الاسماك مطعم
1: الصيد يعني بدون تسميه اي
0: اي قال انا ما صعد الاسعار مالتي.
1: الله يطيب صحتك. عجب
0: اي والله يعني من قبل هو ما يصعد اسعار يقول لك هاي انا الحمد لله والشكر الله رازقني، بينما هي اسواق كبيره يعني كبيره تتباوع المحلات الصغيره ولا يا بنت ليش معزل ليش معزل؟
1: نعم
0: ليش انت محزن؟ انت مسوي مسواق يعني ادري بيوم وانا عربي زين. وهذا الموضوع يعني احنا واحد يدوى حلاف
1: نعم.
0: اسمعني اخوي العزيز محمد الكندا وانا متاكد راح يتصل والسلاسة تسمع العالم، يعني هم من يصير عندهم غلاء ينزلون اسعار لافتات وبرمضان اخر يعني هاي هذول بلاد نسميع من كفار.
1: طيب أنا كلش أشكرك. نعم
0: قبل ما أنا بالساعة الثانية عندي اتصال وياك شوية هم إذا أقدر أتصل
1: هلا بيك
0: يعني بعد إذنك بالساعة الثانية
1: هلا بيك تنور
0: الله يسلمك أنت النور كله. ايش صار لك ما سامع كلمة تعود بالله من شر الشيطان الرجيم بالحق؟
1: والله يعني ما مركز بيها يعني

0: اكو هواي ناس يعني يقولون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي
1: لا قله قليله كنا قبل هواي نسمعها. لان ابن الشيطان ضاوع على ابوه قال له ابو وين رايح؟ قال له انا كملت البكالوريوس داخل الماجستير والدكتوراه. قال له منين؟ قال له من تحياتي لك اخوي العزيز.
0: الله يديك الصحه والعافيه.
1: الله يسلمك. الله يخليك
0: يا هلا
1: حبيبي.
0: الله يسلمك. الله يسلمك يا ابو. الله يسلمك. طبعا وصلتني رساله تحيه لكل الاصدقاء. مرحبا استاذ مهيمن، تحيه لحضرتك وللمخرج. انا كنت اشتري حفاظات اطفال ب 8.5 وهسه ب 11.5 وحليب الاطفال هم صعد. يعني طفل رضيع، يعني انت يعني شنو هالقابليه انه انت تعلي الاسعار من كيفك؟ بالله العظيم يعني هذا جشع. والمن المن المن شنو انت تعلي يعني انت دي يصير الربح ما تكتر ربحين، ربح اللي هو المعقول اللي مسموح به والربح الثاني ترى حرام عليك بوق. هذا هاي كارثة الجشع. كل البلدان تتعاون ما بيناتها حتى تتضامن ويا الدولة، تتضامن ويا الناس البعضها. يا أخوي إن شاء الله أزمة وتروح إن شاء الله كذا. هاي الناس كل العالم أتحدى هسه، خنطيني أي بلد أي أزمة أخوي. يعني ليش هسه بالعالم ماكو أزمة؟ هاي الدول كلها عندها أزمة، بس مو هيك. ذاك يوم واحد من الرحالة عندنا اتصال هسه. عندنا اتصال. الو يا هلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
2: استاذ مهيمن الحبيب الله يسعدك
0: يا قلبي.
2: شلونك وياك؟ كتاب النعيم صار لي وايد ما متصل.
0: يا حبيبي شلونك؟
2: شلونك شخبارك؟
0: الله يعطيك الصحة
2: ان شاء الله. خير الله يحفظك
0: حبيبي.
2: استاذ مهيمن مشتاقين لك والعمر الغالي.
0: الله يسلمك.
2: الله يسلمك. الله يخليك.
0: هلا بيك.
2: بالنسبة للموضوع
0: أي
2: كلش طبيعي، احنا لازم ننظر لها من باب ثاني أستاذ مهيمن.
0: أي
2: يعني بالنسبة للغلاء الأسعار، مع احتراماتي إليك وما أريد أذكر شخصيات، بس هي أنه شخص يقول يمي أو كذا هاي كلها قشمريات. ليش؟ لأن أنا بالسوق، أنا أشتغل بشركة وهسه راح افصل لك اياها تفصيل كامل ولو ما اريد اطول يعني على حضرتك.
0: يسلمك.
2: زين عندك الشركات اول شيء سوته لغت كل الطلبيات اللي طالعه قبل صعود الدولار.
0: زين
2: هاي لغتها، ماكو تجهيز. زين انت عندك سوبر ماركتات وعندك شركات، كل الشركات بالعراق تاخذ بالاجل.
0: طيب
2: كل الشركات بالعراق تبيع بالعاجل.
0: حكي حلو.
2: زين انت عندك بالنسبه لابو السوبر ماركت انا اول المتضررين، يعني اكو شغلات تاخذها الاطفال للمدرسه حاجه ربع صارت كاتبه لي.
0: زين
2: وحده ب 500. زين عندك انت تعرف يعني انا من اريد اصعد دولار، انا هم خريج محاسبه وهم اشتغل بشركه، انت تريد تصعد دولار، امنت بالله هذا حقك كدوله. طيب. المفروض الطيابه ترى انتو شهر ال 12 راح سعر الصرف يصعد.
0: طيب خوش حكي.
2: زين راح يصعد سعر الصرف، اول شيء راح تسوي الشركات راح تروح للناس اللي تطلبها.
0: صحيح.
2: يابي انا شهر ال 12 الدولار راح يصعد. هاي الفتره لك 20 يوم او شهر انت تسددني. اذا سددتني خلال هاي الفتره انت انا اخذ منك على سعر الصرف القديم. بس زي. يعني بعد شهر 12 أنا أخذ منك على سعر الصرف الجديد، أنا ما مسؤول. أولاً أنت يعني كسبت التجار صار عندهم وقت إنه يحولون فلوسهم إلى دولار لأنهم ما يشتغلون بالدولار. زين. وبالإضافة إلى هاي أنت لسه الجشع مال العراقيين يعني فظيع.
0: يعني أنا أنقهر والله من أسمع واحد يقول العراقيين. هاي الكلمة تأذيني والله، تأذيني
2: إيه ما وهو هذا الواقع، هو هذا الواقع يا استاذ مهيمن، هو يعني هذا الواقع.
0: هاي احنا هيك واصلين لمرحله.
2: اي انا احكي لك ابن سوق، انا احكي لك ابن سوق، ما احكي لك انسان مواطن عادي.
0: صح صح،
2: احكي لك ابن سوق. هسه عندك ابو السوبر ماركت اليومكم راح يبيع لك بربع.
0: نعم
2: زين، بس انا هسه اصدقائي ترى سبب شغلي يقول لي والله العظيم راح اخذت شغلات البيت صاعده 1750 و1000 ونص.
0: بالضبط بالضبط.
2: يقول لي والله العظيم ابو الشركات لغوا الطلبيات مالتها كلها،
0: طلبات التوصيل كلها هسه.
2: لا طلبات التوصيل هذا موضوع ثاني،
0: طلبات الجمله
2: الغذائيه.
0: نعم
2: اطفال حفاظات، هاي الشغلات الاساسيه، هاي الناس اللي عايش عليها الاطفال، تعرف انت يعني زين، هاي كلها اللغه. شو حيسوون حبيبي؟ هاي الفتره خذها مني 3 أيام 4 أيام، انا اشوفها بشغلي يعني بالشركه
0: زين،
2: راح يوقفون طلبيات لمده 4 أيام 5، راح تخلص البضاعه بالسوبر ماركتات، تروح ما راح تلقى بضاعه، راح يضطر ابو الماركت ياخذ بسعر الدولار الجديد اللي هم يبيعوه
0: زين.
2: يعني اذا بالسوق ب 65 راح يبيعوه هو لبل، يعني يدزون البضاعه على 170، يقول لك انا احمي نفسي والله نمره نمرتين. مو بهالطريقه، انا اسف على الاطاله بس اعتذر جدا يعني، بس حبيت انه اوضح.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه والله. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-1700-011-5078-02-1-6-11-7000. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، اليوم بدنا نحكي على آفة اللي هي تفتك في كل مجتمع، اللي هي الجشع. شنو اللي وصلنا الى هاي المواصيل وما صرنا انه احنا مترحمين بيناتنا؟ كلام اللي بعض الناس اكيد مو الكل، لان انا شفت حاله ايضا حلوه انه هوايه من اصحاب المحلات والبضاع ما قبل يصعد السعر، وهاي تنحسب له. انا اليوم من اشوف بالنتيجه راح ينجبر احتمال. أي بالضبط، بعض التجار هلا هلا بالعالم. صح. طيب نسمع منها.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على صفرين. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: حبيبي.
0: يا هلا بيك.
1: محمد.
0: يا. محمد أبو جاسم الورد، شونك؟
1: شونك حبيبي.
0: هلا بيك أبو جاسم.
1: ما سبحان الله، هسه سمعت عنوان الحلقة وأنا هسه جاي من السوق.
0: زين.
1: يعني أسعار فوق الضعف، يعني تخيل بطل الكتشب كنا ناخذه بألف صار ب3000، المايونيز كنا ناخذه ب1500 صار ب4000، طبق مال بيض ب11.
0: ليش؟ شنو الطماطة بالدولار؟ شنو؟
1: الدفاع مو على الدولة عمي، الدولة ما لها شغل. دولة قالت لك أنا شو تطيب 132 بالسوق 150.
0: زين.
1: المضارب جاي استفاد 18000.
0: يعني
1: أنا هاي ال 18000 آخذها إلي، أطبيها رواتب، أسدد ديون بيها. يعني طيب. باعتها حالة حال بالسوق. أنت تجي تسوي لي 165 و67 شنو؟ ألا تربح لك 15-16 ألف؟
0: يعني هذا المضارب يعني تعرف شنو يعني؟ مجرم المضارب هذا.
1: ما أدري، مجرم. استفاد لك يعني، هي الدولار تستفاد بها نمرتين ثلاثة. أنت ألا ال 15 و20 تسويها تبي تسوق العالم؟
0: كارثة.
1: لا لها، ما عليها الدولة. الدولة جاي تقول لك أنا هو أنت بسوق 150 سويت لك إياها 150. سووا لي 55. يعني انت مشكله المواد هي قديمه بالاسواق، يعني سوبر ما قديمه، انت مشتريها من كان الدولار 132 و150، شنو عليك انت؟ خلص هاي واجبتك ومن تتسوق عود، انت من تقوم تسلم لي؟
0: صح،
1: يعني كارثه،
0: مصيبه. شنو
1: تم ناخذ ب 10000 هسه صاير 16.
0: شلون؟
1: عم الله يساعد الفقير، الله يساعد الفقير. ما ادري
0: شنو اللي ب 16، العفو،
1: كيس سمن
0: اي
1: ابو 5 كيلوات كان ب 10 هسه ب 16.
0: لا اله الا الله،
1: تزيد ال 1000 وال 2000 ما يخالف، بس مو زيد تضعف فوق الضعف.
0: صح،
1: وانت الدولار جاي يقول لك تعال اخذ مني 150 بيعه ب 55
0: حتى المطاعم. اها، عمر دا يقول لي هسه، يقول لي حتى المطاعم.
1: انا ابويا سولف سالفه بهذاك الوقت.
0: زين،
1: صار موضوع على شكر والهاي، تدري سووا لهم جميله، يقول علقوهم دولة اليوم.
0: طيب،
1: السلام عليكم. هذول التجار يعني والله ما ادري،
0: مع الاسف والله.
1: هو بعد ما نسود صغير، هو بعد ما نسود
0: ندري
1: يبيع المواد مالته القديمه بهسه، طبقه مال بيض ب11. شنو هذا والله؟ يعني صبيت اتسوق انا، خلي ببالي مبلغ، يعني سوولنا شايف هاي مني طبي عامل.
0: نعم،
1: قمنا كل ساعه رايح شايل البطل هذا، راح تسقيته قرا هالجر ودي ادق. شنو السالفه هاي؟ احنا شويه الله ميسرها ويا انا ونقدر، بس هذا الفقير شلون؟
0: طبعا
1: كون راح يطوش شيء وكيل. أنا بدي بالمدرسة جبت، قال لك بابا بعد ما يكفي المصروف، طيع المصروف ليش؟
0: الله يحفظه.
1: ليش؟ قال لك بابا يشتري بها بس كيسة وعصير.
0: الله يخليك.
1: يا طب الحانوت شو عليك؟

زين التبديل مال دهن السياره بيش صار هسه؟ يصير خلينا نشوف ابراهيم بالله بيش صارت التبديله مال دهن السياره هسه البنزين نفسه بيش بس اريد افتهم بيش. تحية لكل أصدقائي كل المحبين جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0786-4-7-7-0-0-1-1-6-1-7-0-0-115. احنا صلنا شقد حاكين انه شقد صلنا نحكي يا بتراحمو يا بتراحمو، هاي نتيجته والله. طبعا انا لا رجل دين ولا شيخ، ولكن هذا اللي تعلمناه. كبلدان امنه وكبلدان هاد اللي بياتهم متراحمين، من يشوفون حريق يفزعون، من يشوفون واحد محتاج يساعدوه، من يشوفون واحد ما عنده يداووه، من يشوفون ما واحد قاعد واقع بمأزق احنا ياكلوه يدوسون عليه. لبعض الناس طبعا ما بديت البرنامج اقول بعض الناس عاد هسه والله العظيم. فانت تخيل ياب العفو عند المقدره ياب خزي مخازي. احنا في وضع ما اعرف بس رب العالمين اللي هو الوضع وضع مجتمع ترى. خوب أزمة الكورونا، أزمات صارت، أزمات بقناني الأكسجين، قناني الأكسجين. كاظم السار عنده أغنية يقول الله أكبر من تجار الدم، مو أتذكرها، ذكر أكو شيء. يعني هذا الموضوع هو مو وليد اللحظة، ناس عايشة على الأزمات. تتذكر سعر الذهب من ارتفع، بس لين العراقيين الأونصة مال الذهب، لين العراقيين يعني خطايا الشباب، منو عنده بجيبه سبيكة الذهب، فما داروا بال، بس اللي كان دا يخطب ودا يتزوج وما شاء الله سكلها طلاق 6.25. والله من يتزوج يعني هسه؟ أنا أشجع على الزواج، مو ما أشجع، بس أشجع من يكون وضعك الاقتصادي جيد، مو تتزوج تخلف 6 وبعدين أطلق. والله وزيد المجاعة مجاعتي، والله هي ما هيج. فأزمة الذهب اللي صارت الناس ما تأثرت كلش، إن شاء الله متعلقة بالذهب، مو هذا المقبل على الزواج هذا الونة. والله العظيم ذكر هذا المصطلح مال واحد يقول لك ونة، صحيح يعني مقبل على الزواج شون يعني مقبل على الزواج؟ بس هي دفته يعني اريد افتهم انه هسه واحد شاب يريد يفتح بيت شون يعني يريد يسوي اسرة، يا اسرة هاي اللي يسويها. تذكر أزمة الغاز وسعر الأمبير 20، وكل شغلة كل أزمة من تصعد الأسعار بعدها ومن تنحل الأزمة ما تنزل، ظل ثابتة. ما تتراجع تقول ضربة جزاء، ما والله العظيم. اي والله أبو المولد أبو المدرمين أبو الكذا، ما أعرف أنا اللي يعني اللي قاعد يصير شنو، والله جديات. اي صح صح صح، هم فتره قالوا انه على اساس البنزين ما كان هيك، شنو اللتر ب 850 كان 650 المحسن. اي ابشر كان بديت يدير عادي، وان شاء الله الفيت بام ما باقي له شيء وراح يقوم الفيت بام، وانا فرحان لان راح يقوم الفيت بام. والله حبيح على السياره بعد على مال من مو هيك، الحياة ما تأخذ بهالشكل هذا. يعني
هاي انت اذا احنا هيجي ونظل في ايدي المضاربين والجشعين وتجار الازمات، يعني هاي لا احد راح يشتري، لا احد راح يلبس، لا احد راح يسافر، لا والله العظيم هي مو هيجي قالوا هاي. هلا هلا بالعالم. اي ذاك يوم عجبني خبير اقتصادي قال العراقي ما يقدر يشتري سياره، يدخر للسياره ما يقدر، يعني كمجموع عام ما يقدر يشتري بيت. هسه انت ما تقدر تبدل تليفونك، تقدر تبدل تليفونك؟ ايش قصد هذا صار لك وياه؟ ايش قصد هذا صار لك عندي التليفون؟ مو ليش؟ بسبب منو؟ الناس تساعد، تصير أزمات بكل بلد، تصير أزمة، تصير كذا، تصير بأوروبا صارت أزمة على مود حرب روسيا وغيرها وكذا والغاز وهاي الأمور، بس الناس بيناتها متراحمين. من تدخل للماركت مو والله ها لا والله أنا عليت والله الغاز، ماكو هيجي فيلم. لعد يصير الأوروبيين بشهر رمضان ينزلون الأسعار. اي ها جيمر عرب صعدوا سعره ليش يعني؟ بس صدق يعني البقره شنو يعني التاجر وين مثلا بالصيرفات؟ شو العلاقه؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام 91.5.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: هي حضرتك العموري وكل من يسمع هذه الإذاعة الجميلة.
0: يا حبيبي أنت أسامة، شونك؟
1: اللهم ربي يحفظك حبيب قلبي أخويا.
0: الله يسلمك.
1: تخبرك حبيبي.
0: يا حبيبي أسامة الورد أنت.
1: اللهم ربي يحفظك أنت الورد. بالنسبة للموضوع أستاذ مهيمن، حقيقة إحنا ما نقدر نكتمها. الحكومة هي يعني عاجزة يعني على الموضوع. ليش إذا تسألني؟ أنا كنت طفل عمري ما يتجاوز 7 سنوات أو 8 سنوات، لقيت طابور يعني اللي بالمفهوم العام إنه سرة.
0: نعم.
1: لقيت سرة، أنا صغير بالعمر، طالع همينة عندكم يعني مش سرة، أبغى أشوف شو الموضوع. ف يمنا كانت أكو أسواق شارع، صرنا شارع عند أسواق. فلما وصلت أعطوني أتذكر صندوق شربة رنا.
0: طيب
1: أنا شلته ورحت البيت، ما أعرف شو الموضوع. فأهلي قالوا لي مين جبتها هاي، باقي أنت؟ لا والله ما باقي. قلت لهم سرى وقفت وأعطوني. ليش؟ بسبب أسواق كان صاحب دكان
0: زين
1: رافع سعر شيء بسيط من المواد، فاجل من الاقتصادي اخلوه تماما من عشان الاغراض.
0: نعم.
1: وراها فتره من دا تمشي، انا قلت لك اني ساكن بالبيع، فمن دا تمشي جيت عالم مربوطين على اعمده، والله ما اكذب عليك هذا الشيء، لقيت أناس مربوطين على صدرهم.
0: يعني أشوف الله يبعدنا عن ذيك الأيام وذيك السوالف.

0: الاكسباير عشان ترجعها لمحل تشي يقول لي وانت مفتحتها بعد ما اقدر يعني قلت له مو اقدر ارجعها قلت له هيك اكسباير قال لي ذبها بسنه النفايات واسكت قلت له اسكت ايه يقول لي اسكت قلت له ماشي انا حذبها بسنه النفايات واسكت زين هاي اذا تشتكي علي راح يقول لك هذا فلان هالشكل عرفت
1: صح
0: راح اي فخوفي يعني شلون خوفي يعني شلون حسب الداخلي هذا راح يعني شلون يقول لي انه انت بلغت علي او ما اعرف ايش فاين الحل بالعكس احنا نريد نعرف حلول غير من اصحاب المحلات هم نفسهم انا سولف الشخص شو يقول لي
1: شو يقول
0: قال اخذت شغله يقول لي اخذت شغله مثلا انا محتاجها يوميا شو مثلا على سبيل المثال حفاضات مال اطفال اجلكم الله يقول اخذتها اليوم يقول هي نفس الرف يقول رجعت عليه قلت له اعطيني اياها يقول ويعرفني قال هاي البارحه كانت ب 3000 يوم 5
1: زين ليش
0: قال له ليش قال له هي نفس هالحاجه قال له ها تشتري انه انا اشتريها باغلى وابيع لك اياها بارخص قال له هي نفسها يعني معينها انا معينها البارحه عشان نفسها قال لي عجبك يعجبك ما يعجبك روح
1: يا حلو هاي مالي عجبك ايه
0: اي يعجبك يعجبك ما يعجبك
1: روح. مثل الامبير المولده عافيه بالضبط
0: اي
1: ما يعجبك شيل الواير هاي هاي هاي اللي تعودوا على يعني على هذا النظام
0: والله العظيم وين استاذ مهيمن لو اكو مراقبه من الحكومه الراقب بالعكس هذه يعني حب حكومتنا لكن حقيقه غير تفتر على المحلات تعال تبيج تبيع انت بيش يعني شلون بيج تشتري بس لكن حقيقه غير الحكومه مالتنا اجلها الله ان شاء الله غير يعني ينظرون للفقير زين الفقير اللي قاعد جار اللي قاعد ما عنده لا شغل ولا عمله زين من دي يشتري حاجه هو غير محتاجها يعني روحي يعني
1: هي صدق هي بقت بس ابو الايجار هسه ما شاء الله للايجارات ما يقصرون هم ترى من زمان ازمه بدون ازمه يصعدون الايجار
0: استاذ مهيمن انا قاعد بشقه طابق رابع عبارة عن غرفة وخدمات بس عبارة عن غرفة وخدمات إيجاري 225,000 ما عدا المي والكهرباء المشتكلة سبحانه وتعالى دزوا لي خبر إنه بداية السنة الجديدة 2027 راح يصير 300,000 يعني سبحان الله ما أعرف
1: مع الأسف والله
0: يعني المن نلجأ والله المن نروح
1: يعني هذا برنامج أنا قاعد أناشد به والله العظيم أناشد رئيس الوزراء أناشد الحكومة أناشد البرلمان أناشد وزارة الداخلية على مود الأمن الاقتصادي أنا قاعد أناشد أنا اليوم كإعلامي والله أعتبر نفسي أنا مسؤول قدام نعم رب العالمين قبل كل شيء
0: نعم والله مفهوم بالعكس هاي البرامج اللي تطرحها حقيقة غير وهي فائدة للمواطن بس لكن الإجابة إن شاء الله يا رب الإجابة لأن الحكومة تقول احنا احنا احنا سعرنا 1800 يعني 1800 دينار يعني عشان الدولار
1: 1500
0: زين لا حقيقة سالس ما عاد غير هي 1500 هاي هذا المفترض هذا مال بيع
1: نعم
0: لكن الشراء غير 1800 زين احنا ما علينا احنا اصلا الدولار مش شايفين لكن تشتري مثلا شغلة من المحل حتى لو شغله هي عاديه يقول لك والله دولار صعد هو اصلا هي ما لها علاقه بالدولار يقول لك والله عقب صعدت
1: مثل الجيمر عرب صعدوا
0: زين والله
1: يا بشعلي
0: اليوم احنا تاني وصديق ابويا في منطقه ما ما نحب نذكر اسماء طب وين اشترى لبن هو كان ب 2000 فلما طالع شال قلت 3000
1: طيب
0: ولا حاجينا يعني من تقول له يقول لك دولار ما العلم هم من يبيع لهم بيا يبيع لهم بيا هذول الغنامة اللي بطلب بغداد
1: إيه يعني هي ليش هي المواشية لها علاقة بالدولار أنا بس إذا افتهم
0: هم هذول الغنامة اللي بطلب بغداد زين هذا ما حاجينا زين هم راح يقول لك الدولار صعد وما أعرف إيش سبحان الله يعني العراقي
1: البنزين البنزين مثل ما هو. ليش شركات بعض من شركات التوصيل صعدت التسعيرة التوصيل؟
0: هاي التوصيل هاي الى مقرب اخر، هي نفس الدراجة ونفس التوصيل، وكو توصيل مرات مجاني يجي غير يقول لك هو توصيل مجاني، يقول تعطيني 2000 دينار. زين ما ليش 2000 دينار؟ هو توصيل مجاني، انت ما تقدر تعبي وجيتك هذي. زين هو توصيل مجاني
1: مع الاسف يعني
0: ما اعرف والله وشيل لي 2000 دينار تعطيه اياه ليش؟ يقول لك المأخوذ غصب، الجسم اللي مأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا.
1: صح،
0: هو يقول لك يعني 2000 دينار هاك يا باي 2000 دينار وش مكتوب؟ التوصيل مجاني
1: فوقها
0: يا اخي العزيز. اي اي يعني العراق يعني ما اعرف والله ما اعرف، احنا بلد ازدهر يعني شلون، مزدهر بالثقافة، مزدهر بالأخلاق، مزدهر بالحضارات. يعني ما أعرف أي يعني أي حكومة يعني شلون تجينا عشان ما تلقي الحل، يعني شلون المواطن البسيط المن يعني شلون المن يعني شلون المن المن يروح؟
1: هي هنا المشكلة يا أخوي.
0: إي والله يا حبيب قلبي، إحنا دائما نقول عندنا الله. إي والله، وهو الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم
1: ونعم بالله.
0: إن شاء الله بالعكس. إي والله بالعكس، إحنا ملهينا، مرة الغاز ماكو، مرة نفط ماكو، مرة
1: بنزين، مرة ذهب،
0: مرة بنزين. إي وسع دولار، فخلي العراقي شنو ما يفكر بنفسه، ما يفكر بحالته، يفكر شنو يفكر؟ وكان شو راح يباشر؟ أنا باشر حطرد منا أداء إيجار، أنا باشر شو راح أكل؟ أنا فقير، شو راح عيش بنتي ابني ابني ابني؟ يعني عشان عندي ولد طلاب، زين شو راح عيشهم؟ شو راح يعني مكتبهم؟ فما أعرف والله أستاذ مهمين، أنت بالعكس إن شاء الله صوتك يوصل.
1: الله يسلمك. صوتك
0: يوصل إن شاء الله. أي والله حقيقة والله، فهاي الحكومة غير خل تلتجئ للفقراء والله، أدوله خاصة اللي عندهم أطفال، أطفال وعندهم طلاب، هذول غير يرادلهم فد يعني شلون فد عشان فد مكانة بالمجتمع. يعني هساني كل ما أشوف طفل أقول له ها عمو تدرس؟ يقول لي لا والله أنا بطل مدرسة. أقول له ليش؟ يقول لي أبويا ما عنده.

0: انه الدوله انه هي تسعر الحاجات كلها.
1: شلون ما سعرت الادويه؟ طبعا الايتمات مال الادويه اكيد اكثر ب 100 مره من ايتمات المواد الغذائيه. ليش عندنا مواد غذائيه؟ زيت ودهن وطحين وشكر، اكو غيرين؟
0: صح.
1: اي اما ايتمات الادويه تبدي كلش هوايه، يعني ما سعروا ايتمات الادويه بسهوله، يعني تقريبا بشهرين هم حلوا المشكله مال الادويه. كانت صيدلاني بكيف يبيع، هسه لا، اكو اي كود باركود طلع بس سكان بالتليفون يطلع لك سعره، ما يقدر يصعد ابو الصيدلي.
0: اي صحيح،
1: مو صحيح؟
0: صح.
1: اي هسه بس هاي الشغله، بس يعني مجرد بس يحاول وزاره التجاره تكمل دورها، يعني او خلينا نقول شاكر لها اذا كملت دورها للاخير وسعرت المواد الغذائيه الاساسيه. ما نريد المواد الغذائيه الجاير ذني، يعني ذني شلون ما تقول، يعني مو مواد اساسيه، بس المواد الاساسيه الطحين، الشكر، الزيت اللي هو اهم شيء، الزيت والمعجون، انا بس اكمل باركود عليها كلية،
0: البيض، اللحوم،
1: البيض اللحومي، بس تصير باركود عليها وانتهى الموضوع. اي واحد بعد ما يقدر يصعد اسعاره.
0: صحيح.
1: اي اسواق باي مكان، خلينا نقول بس الاسواقات الكبار، خلي بس توحد الاسواقات الكبار، الكل راح يتوحد، يعني هي تصير شلون تقول منافسه. انا اذا هنا انا غالي ما اروح عليك بعد.
0: صح.
1: شنو انا شنو السياره بخمس دقائق توصلني لابعد مكان؟
0: اي صحيح.
1: صحيح. فهي منافسة، عرض وطلب، والله عرض وطلب، ماكو أبسط من عندها.
0: أنا كلش أشكرك.
1: بس هاي أشكرك حبيبي، رحم الله والديك،
0: نورت
1: جدا، أشكر هذا الموضوع والله
0: حبيبي. أنت
1: كلش حلو،
0: يا هلا.

طبعا وصلنا إلى رسالتنا لهذا اليوم. أنا ما أحكي بالسياسة، أنا اليوم إحنا ناشد حكومتنا العزيزة إنه يفعلون موضوع الأمن الاقتصادي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد.
4: راديو الرشيد.
3: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.